105.3 FM. علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: والله انا صراحه ما ذاك اليوم ما تعقل شلون ما طلعت كان شايفك في مجلس فلان.
1: ايوه صحيح صحيح.
0: ففي ناس اختي يعني الروتين مالهم ما تقدر تغيرينه. ليش؟ لانه هو شخصيا ما يبي غيره.
1: ما يبي يتغير
0: متحكم برايه. وهاي شخصيات اكيد واجهتيها اختي محمد.
1: اكيد
0: الله. كثير. هذه شخصيات صعبه جدا وانت عشان ما تخسرينهم خلاص تقولي له على راحتك، لان اذا هوت عليه اكثر
1: نعم.
0: راح يزعل ويقول لك انت ها وشون انا خلاص انا بكذي. فاقول له اخوي خلاص خليك على انت عليه انا اللهم
1: نعم.
0: بنحب لك على اساس انك تغير شيء قلت لك
1: نعم.
0: ما تقبلته خليك على راحتك.
1: الله يسعدك يا ابو محمد ودائما تسعدنا باتصالاتك الجميله يا اخوي.
0: دي. انا اللي تشرف فيك.
1: شرف لنا. الله يحفظك ان شاء الله. مع السلامه.
0: مع
1: السلامه. هدى تقول مع عبد الله انا روتيني الصباحي تحديدا ها الصباحي مقدس بالنسبه لي. احب اقعد قبل الكل اشرب قهوتي على ساعتي وارتب افكاري. اذا اخترب هالوقت لاي سبب احس يومي كامل يصير مختلف. يمكن الروتين احيانا يكون مساحه خاصه احنا نخلقها لانفسنا. جميل كلامك هدى. بالعكس يعني ساعات الروتين يمكن هو فعلا عبارة عن مساحة خاصة يصنعها الإنسان لنفسه، لأن في الكثير من الأمور المتعلقة بالروتين تكون يعني الشخص يعيشها مع نفسه. يعني يشرب قهوته المفضلة مثلا، يحب أنه يقرأ مثلا كتاب المفضل، يختلي بنفسه شوي للتأمل للدعاء مثلا، يسمع الموسيقى اللي يحبها. يعني في بعض الشغلات الصغيرة يمكن في ناس يقولون أنها هي مو شيء عود، لكن بالنسبة حق صاحب الشأن نفسه هي تكون مختلفة وتخلق بالنسبة له يعني ترويح حق روحه مثل ما يقولون. يعطيك العافية يا هدى. أبو أحمد يقول أنا جربت وظيفة كان كل يوم فيها نسخة من اليوم اللي قبله، وعقب 3 سنوات ونص حسيت أني فقدت الشغف تماما. لذلك أعتقد أن الروتين إذا ما كان داخله تطور أو هدف يصير متعب جدا حتى لو كان مريح. ويعطيك العافية مع عبد الله على هذا الموضوع. الله يسعدك يا أخوي أبو أحمد. ويعني يمكن مسألة الوظيفة يمكن البعض بيقول والله يعني هذه خلاص شغلي وأنا ملتزم فيه، أو هم مثل ما يقولون أكل عيشي يعني مصدر رزقي. يمكن في كثير من الأحيان بيقولون والله أنا ما أقدر أغيره. أنا أتفق معاكم يا جماعة أن ساعات الإنسان لما يكون يعني أو تكون المسألة مرتبطة بشيء، خلينا نقول هو مصيري أو هو شيء من جزء لا يتجزأ من حياتهم مثل الوظيفة مثلا. أنا ما أقدر أغير وظيفتي مثلا كل يوم على سبيل المثال، أو بس بحسب مزاجي متى ما رغبت. لذلك البعض يحس أنه والله فعلا الوظيفة عبارة عن روتين، لأن كل يوم مثلا أنا قاعد أسوي نفس الشغل ونفس المسؤوليات ونفس المهام ونمط واحد أنا ماشي عليه. لكن يا جماعة خلونا نتفق ترى أن حتى في وظيفتك أنت تقدر شوي يعني مثل ما يقولون تغير من نفسيتك فيها. شلون يعني؟ مثلا تقدر أنت، لو ما بقول أنا بشكل يومي لأن هذا شيء أكيد ما بيصير، ولكن بين كل فترة وأخرى ممكن أنت مثلا على سبيل المثال تدخل دورة تكون مرتبطة بشغلك. طبعا البعض بيقول والله حين يمكن مع الميزانيات وما ميزانيات ما في دورات. ترى يا جماعة لأن ما أقصد الدورات اللي مثلا هي تنسب لك عن طريق العمل، أنا أقصد الدورات اللي مثلا ممكن أنت تستفيد منها الحين ما شاء الله من خلال يعني المنصات الرقمية. هناك الكثير من البرامج التدريبية والدورات وورش العمل اللي تكون متاحة حتى أحيانا مجانا أو بأسعار معقولة، الواحد ممكن يستفيد منها حتى في شغله، وتنعكس على أدائك تنعكس على شخصيتك في العمل. فأنت علشان ما تشعر بالملل لو كل بين فترة وأخرى حاول أنك تضيف شيء جديد إلى شخصيتك المهنية في العمل، علشان ما تحس أن أنت ماشي في سياق واحد ورتم واحد يعني مستمر يشعرك بالملل. شكرا يا أبو أحمد على طرح هذه النقطة. شيخ الذوادي تقول مع عبد الله مساك الله بالورد، وأنا وايد مستانسة يوم سمعت صوتك من جديد عبر إذاعتنا. حبيبتي شيخ الله يسعدك الغالية. تقول أنا أحب التغيير في التفاصيل وليس في الأساسيات، يعني بيتي شغلي جدولي أحبهم ثابتين، لكن مثلا أحب أغير مثلا في الديكورات، أغير المطاعم اللي أروحها، أسافر، أجرب هوايات جديدة. بالنسبة لي هذه أفضل

خلطة للتغيير. جميل يا شيخة، وايد حبيت مسجك لأنه أنت قلتي في شغلات ثابتة، وأنا كنت توني أتكلم عن هذه الجزئية، في شغلات ثابتة يعني يمكن العمل، المسؤوليات المهنية، هذه يكون فيها جدول ثابت، لكن في أمور أخرى نقدر إحنا نغير فيها، نغير من نفسياتنا، نغير من روتيننا فيها بحيث أن إحنا ما نحس بالملل. براشد يقول أنا صراحة مع عبد الله بعترف لك اعتراف. اعترف يا براشد، يقول أنا واحد عايش على البركة مثل ما يقولون، إذا خططت لليوم كامل غالباً ما أمشي على الخطة، أحب أشوف اليوم وين ياخذني، ويمكن هذا الشيء مو مناسب للكل، يمكن البعض بيضحك مني، لكن أنا أحس أن التخطيط الزايد يضغطني أكثر مما يريحني. براشد ترى أقول لك شغلة، ترى وايد ناس يمكن مثلك، يعني أنت استخدمت مصطلح أنك أنت عايش على البركة، ما تحب تخطط ليومك صح؟ أنا أقول لك أن ترى وايد ناس على مثل سلكك، ترى يعني ما يحبون يكون عندهم تخطيط مسبق ليومهم، شو بيسوون، وين بيروحون، شنو بيكون جدولهم، يخلون اليوم يمضي مثل ما هو واللي يطرأ. يعني خلال اليوم والله هو يفكر مثلا والله اليوم يمكن أطلع أروح هالمكان، يمكن أروح أتغدى هني، يمكن أتعشى هني، يمكن أتقهوى، يمكن ألاقي رفيجي، يمكن كذا، فما في تخطيط مسبق حق كل شيء. في بعض الناس ترى يحسون بالراحة من هذا النظام، لأن يشعرون أن التخطيط الزايد ترى يتعبهم ويخليهم وايد لازم يلتزمون فيه بشكل دقيق، وهذا شيء يتعبهم. إذا نحن معاكم نتواصل. ودانا تقول اختي نسرين انا كنت اتصور ان الاشخاص المنظمين حياتهم ممله، لكن بعد ما بديت ارتب يومي اكتشفت ان الروتين بالعكس يوفر لي وقت اكبر للاشياء الممتعه. لما تعرفين متى تخلصين مسؤولياتك يصير عندك وقت حقيقي حق روحك. دانا جميل كلامك، لان الشخص اللي يمكن يعرف متى ينجز هذه الامور وشلون راح ينجزها وبالضبط الاليه بيحصل وقت انه هو فعلا يقعد مع نفسه. ليش؟ لانه ما مر اليوم وهو استهلك معظم وقته يمكن في التفكير ايش راح يسوي. هذا ايضا وجهة نظر. شكرا لك يا دانا. بوسلمان يقول أم عبد الله أنا في رأيي أن الملل مو من الروتين، الملل هو من طريقة تفكير الشخص. أنا أروح نفس الكوفي تقريبا كل يوم، أطلب نفس القهوة لكني ما مل منها أبدا، لأنها بالنسبة لي لحظة راحة أكثر من كونها مجرد عادة. يعطيك العافية يا بوسلمان، وايد ناس ترى أيضا مثلك، في كثير من الناس يقولون والله يعني لما تسألينهم مثلا من وين تأخذ قهوتك مثلا بيقول لك والله من الكوفي شوب الفلاني، ما قد جربت مثلا الكوفي شوب، لا والله ما أحب أغير أنا متعود على قهوتهم. ليش؟ لأن هذا النوع من التعود يخلق لهم نوع من الراحة النفسية، وعلى فكرة ترى وايد ناس كذي، رغم أنه يمكن مثلا الحين لو خلينا نقول سوينا إسقاط على المثل اللي قاله أبو سلمان مسألة القهوة مثلا، يمكن بتشوفون أنه بيقولون لكم، في ناس بيقولون لكم ترى الكوفي شوب الفلاني أحلى من قهوة هذا الكوفي شوب اللي أنت تاخذ منه، قهوتهم أحلى وكذا جربها، بيقول لك لا لا لا أنا متعود على هذه وما أحب أغيرها، حتى لو كانت فيه خيارات ربما أفضل من وجهة نظر الكثير من الناس. إذا نحن نتواصل معاكم في مشوار الظهيرة ومستمتعين بهذه الأجواء، خلكم ويانا.

يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا في مشوار الظهيرة، وإحنا معاكم اليوم نسولف عن الروتين وشلون نعيش حياتنا، هل من خلال روتين واحد يوميا أم أنتم من الناس اللي ما يحبون يلتزمون بالروتين ويحبون يكسرون هذه الروتين ويكسرون المعتاد من خلال أشياء جديدة في حياتهم. ما شاء الله الوقت يدارك، إحنا يعني الساعة 2:57 راح يحين موعد أذان العصر بإذن الله، ولكن خلوني أقرأ يعني المسجات اللي وصلتني على السريع. زينب بتقول مع عبد الله، أنا بعد فترة كورونا تحديدا تغيرت نظرتي للروتين، أيامها كنا نتمنى أبسط الأشياء المعتادة، من بعدها صرت أشوف أن اليوم الطبيعي الهادي في نعمة كبيرة جدا حتى لو ما صار فيه شيء استثنائي. حبيبتي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، ويمكن فعلا رح الكثير من الناس بيتفقون معك أنه في كثير من الأحيان لما يمر اليوم بشكل طبيعي وبشكل هادي، هذه بالنسبة حق الكثير من الناس نعمة كبيرة، الله لا يغيرها علينا وعليكم يا رب. بو جاسم يقول مع عبد الله، أنا إذا ما غيرت جو كل فترة صراحة أنا تضايق، ما يشترط أني أسافر لكن على الأقل أطلع من البيت بدون خطة وأروح منطقة ما رحتها من زمان. الإنسان ساعات يحتاج أنه يحس أنه ما زال يكتشف أشياء جديدة. بو جاسم يعطيك الصحة والعافية. على فكرة ترى ساعات مجرد أن أنت تطلع كذي بالسيارة شوي تفتر، تاخذ لك قهوة مثل ما تقولون، ويعني شوي تاخذ لك كم فرة كذي بالسيارة بشكل هادي، تسمع موسيقى هادية مثلا، أو خلينا نقول حتى البعض اللي يحب مثلا وهو في السيارة مثلا يستغفر أو يسبح ويرجع البيت وباله مرتاح، ترى هذه نوع من التغيير مو بروتين. شكرا لك يا أبو جاسم. مها محمد تقول، الروتين بالنسبة لي اختي نسرين مرتبط بالحالة النفسية، لما أكون مرتاحة أحبه وأحس أنه هو منظم، لكن لما أكون مضغوطة أحس أن نفس الشيء أو نفس الروتين صار ثقيل وأحتاج أني أغير كل شيء. يمكن إحنا اللي نتغير مو بالروتين. كلام جميل يا مها، خاصة أن مثل ما تفضلتي روتين يومنا يرتبط بحالتنا النفسية بشكل مباشر. إحنا نقدر أن من خلال نمط حياتنا اليومي نصنع يومنا، نغير نفسياتنا ونعدل مزاجنا. أبو بدر يقول، السلام عليكم أختي مع عبد الله وعودة حميد، الله يسعدك يا أبو بدر. يقول، أكثر شيء أحبه في الروتين هو أنه يقلل القرارات، ما بكل صبح أفكر وين بفطر ومتى بتمرن ومتى بخلص شغلي، لما بعض الأمور تكون محسومة أوتوماتيكيا يكون ذهني أهدأ للأشياء المهمة. جميل يا أبو بدر، فلسفة حلوة، يعطيك الصحة والعافية. إيمان تقول، أنا عندي تجربة بسيطة، كنت أخذ نفس الدرب، طبعا أختنا إيمان من السعودية، الله يسعدك إيمان وتحية لكل أحبابنا في السعودية. تقول، أنا عندي تجربة بسيطة، كنت أخذ نفس الدرب للعمل لمدة 4 سنوات، وفي يوم غيرته بالصدفة واكتشفت شارع جميل ومحلات ما كنت أعرف عنها شيء. من يومها صرت أقول لنفسي أحيانا أن التغيير الصغير يفتح لنا أشياء ما كنا نشوفها. الله يسعدك يا إيمان، كلامك فعلا مميز، وفعلا أحيانا هو تغيير بسيط بس يؤدي إلى نتائج رهيبة وإيجابية في حياتنا. آخر مسجين بقراهم. أبو محمد يقول، أنا نشوف المشكلة لما نخلط بين الروتين والانضباط، الانضباط ضروري لكن الروتين الكامل فيه كل شيء يمكن يخلي الإنسان يعيش بطريقة آلية، لازم يبقى في الحياة مجال للمفاجأة. شكرا لك يا أبو محمد. آخر مسج منيرة وأختم فيه، يقول تقول، بعد التقاعد صار الروتين بالنسبة لي مهم جدا في البداية، فرحت أنه ما عندي دوام ولا التزامات، لكن بعد فترة حسيت بفراغ، سويت لنفسي جدول بسيط للمشي للزيارات والقراءة وصارت أيامي أحلى بكثير. الله يسعدك يا منيرة. طبعا أحبتنا شكرا لكل من شاركنا اليوم، سعدت وايد بالتواصل معاكم في مشوار الظهيرة. بكرة إن شاء الله بنلتقي ونتجدد مع لقاء جديد.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.
2: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
3: هل صحيح أن الجزر يقوي النظر؟ هناك اعتقاد راسخ عند الناس أن أكل الجزر بيقوي النظر. طبعا بنكون مخطئين جدا لو اعتقدنا أن تناول الجزر يمكن أن يخلصنا من النظارة، لأن الجزر ممكن أن يجلب لأجسامنا الكثير من الفوائد لكن ما يحسن النظر. من أهم الفوائد الموجودة في الجزر هو احتوائه على فيتامين ألف أو فيتامين أي. هذا الفيتامين يساعد على تخفيض مخاطر تطور الأمراض في العين، غير أن الأبحاث اللي أجريت على العين وأخرها كان في 2007 أكدت أن حاجة العين لفيتامين أي مو بشرط تكون موجودة في الجزر، لكنها موجودة في كثير من المواد الغذائية، وأكلنا لجزر واحدة في اليوم يعادل احتياجنا فوق 400% من اللي نحتاجه من فيتامين أي. وبالتالي فإن فيتامين أي موجود في مواد غذائية مختلفة وما نحتاج إلى الجزر بشكل رئيسي للحصول عليه، كما أن الجزر

همه وجيرة تحير ليل سوق السالمية سوقنا اللي ما يتغير من تدش لمباركية لمه

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: شنو؟ عرفته؟
2: مو هذا مال المول؟
1: اي هذا الموكا.
2: مع الموكا؟ اللي قلنا له نسيت الحب وحكوكا.
1: شفت شلون هذا عشان
2: مو عندك بوسه قايل لي.
1: الله، يعني اول طلب نوصله بيت هذا؟
2: اي.
1: حين انت ولا تعتك تكرطمون عند باب بيت، ما افتكيت منكم بالمول، طالعين لي عند باب بيتي بعد نسات. نذر انا ناذر على نفسي ما وين ما اطلع تطلعون بويي. ايش عندكم جايين؟
3: انت ساكن هني ولا جاي تراقب المول؟
1: هذا بيتي انا، طالب طلبيه، وش جايبكم انتم؟
2: جايبين لك الطلبيه؟
1: انا امن اكل من وراكم. يلا يلا يلا قلبوا يكم انت مينون، انا اتسمم. يلا يبا يلا
2: تعال، جايبين لك بابا غنوش
1: ولا ماما فتوش؟
3: زين كذي الحين كله منك.
2: انا مني الا عندك بوسه، ايش نبي نسوي بالاكل هذا؟ من يبي الحين هذا؟
3: ما ادري، تصرف انت.
2: انا اقول ودي حق دكتور رؤوف، ما يرد شيء هذا بالوعي.

0: يسعد لي مساء الحلو.
1: هلا يبو. هلا والله. هلا حبيبي.
0: قاعد أكلمك أنا.
1: أنا وقاعد أسمعك بعد. هو قاعد يقول لي
0: إنسين. إيه قصدي عنك أنا
1: يعني. أدري منو أنا وياه. أنت إيش فيك عمي؟ أنت إذا نفسخ النظارة لأن أنت نظارتك عمي رايحة عين يمين عين شمال فأنا ما مثبت. تفضل.
0: بس أنا يعني بدون قصد سمعت تو أنت تسولف ويا صاحبك اللي كان قاعد هنا.
1: أبو علاش إيه.
0: إيه تبي تسوي مشروع. طول بالمول هني
1: الحمد لله.
0: إيه؟ شوف صراحة يعني ماني مستحي. أنا عندي مشروع وحاب إني يعني أتشارك فيه وأحتاج مساعدتكم.
1: يعني أنت الحين بتشاركنا بتصير ثالثنا؟
0: إي يعني أنا أقول نفتح محل شوز. ها تعرف الشوز وأنت بكرامة. هالشغلة تربح وايد.
1: ما أدري أحس إن الجبن لما أنت تبيع ما بيع جبن قصدك؟
0: شوز أنت ما تعرف ما تلبس شوز؟
1: ألبس؟
0: شنو لون شوز؟
1: أذاك تشيز زين شوز. أوكي زين
0: تشيز غير جبن.
1: إيه أوكي
0: شوز زين يعني شغلة حلوة نطلع من وراها ذهب. والله ما كثر الشوز هالأيام عرفت؟ والربح يتوزع علينا احنا الثلاثة.
1: والله أنا ما أدري بس شوف أنا لو تعطيني مجال أشاور صاحبي أبو علاش.
0: هذه أوراق المحل والرخص كلها خلصت
1: الحمد لله.
0: وزين اللي أنا وياك بروحنا تشارك
1: الحمد لله
0: نقسم الربح على اثنين أحسن من ثلاثة.
1: لا لا لا هو والله أنا ما أقدر أني أنا فارج بوعلاش. بوعلاش طبعا أخو عزيز وصديق أنا ما أقدر. بس شنو هو رايه ما يبي يقول أنا ما أبي وأنا أحب المجازفة فدشينا بالتجارة الشوز والله يسهل إن شاء الله.
0: والله أشكرك لو ما أنت يعني جد ما راح نسوي كفتك معي.
1: لا لا لا عادي يبا شو السالفة. أنا لا أنا شوف أنا شوي بس يعني جنه دائما هو كان معقدني من سالفة يقول لي أنت يا داود أنت قبسة. قلت له يا ابن الحلال ما يصير يعني. أوكي أنا الحين يعني أنت أنوي وصف النية وديش وبعدين الباجي على الله.
0: عدل كلامك. لا لا ولا قبسة ولا شيء.
1: يا بعد
0: بالعكس أنت وردة وبركة.
1: الله يسلمك.
0: وإن شاء الله الله بيوفقنا وبنربح بتجارة الشوز هذه.
1: أنا بس بسألك أخوي زهير الحين إحنا الشوزات هذيلا منين جايبينهم؟
0: لا من الصين.
1: من وين؟
0: الصين.
1: من الصين؟
0: إي.
1: ليش ماكو ديرة ثانية مثلا يعني شنو الصين؟ الصين أنا يتراوالي لوابتشين هذا القبل اللي فيهم كذي ملوت هذا اللي يربطونهم بالساق وهذا ما شون
0: الحين الصين يسوون كل شيء مثل مثل الأمريكي والإيطالي نفسه وارخص يا داود أرخص بوايد وربحة أكثر.
1: وأنت لقى لو واحد قال لك والله هذا صناعة الصين صناعة تايوان صناعة لكن غير هذا ما أدري أنت شايف كذي؟
0: إيه إحنا ما نقول حق الناس من الصين شكله حلو نبيعه إلا اللي يسأل.
1: آه.
0: وذاك من ذاك اللي يسأل ترى.
1: يلا يلا هي. تمام تمام خلاص عيلي بوي شورتك وداية الله.
2: ادخل
3: دكتور رؤوف ممكن ادخل؟
2: تحت امرك تفضلي. يا الله ايه الحاجة الحلوة دي والصدف الجميلة دي. انا مش مشغول ولا حاجة يا سهالة. حتى لو انا مشغول أنا نفضالك يا سهالة. تفضلي عودي وتمري أمر على رقبتي أهي أهي رقبتي.
3: ما يامر عليك ظالم يا دكتور ما قصرت.
2: ها مالك يا سهالة وش فيكي كده مصفر وشك مالك؟
3: والله ما أدري يا دكتور أبيك تقيس لي ضغطي أحس بدوخة كذي الدنيا تلف فيني.
2: سلمتك.
3: شني قاعد بمركب ما أدري إيش فيني.
2: والله أنا هشوفك دلوقتي اديني إيدك. ها الله ده ضغطك نازل شوية يا مدام. مالك يا سهلة بتفكري فيه؟ إيه اللي شغل نفسك فيه؟ الحمد لله وضعك مع حسين بقى كويس مالك؟
3: إيه وضعي زين وياه. إيه بس أنا أخاف عليه بصراحة. هذا بعد ما يتضمن ما أقدر البنات كل يوم أشكال وألوان يشوفهم بالمول. وحسين بعد ما يحتاي عينه وايد نظيفة ما شاء الله. أخاف تلف عليه وحدة من هني ولا هناك وتقص عليه ويروح من ايدي.
2: لو يا سهالة هيشوف مين ولا مين؟ لو شاف الدنيا كلها ما يلاقيش احسن منك يا ام قلب ابيض انت يا سهالة مين زيك في الدنيا.

0: علاش قلت لك شاركني، لكن انت ما تبي. انا دشيت بروحي في هالمشروع هذا والحمد لله
1: بالبركه. إيه بالبركه. لا وخش اسم مختارين له. إيه كعب الغزال.
0: كعب الغزال.
1: يا سلام. إيه
2: إيه الف مبروك ان شاء الله.
0: كعب الغزال للاحذيه. إيه الله يسلمك يا سهال. مشكوره مشكوره.
2: لا بالتوفيق. عندكم تواتي ماركات
0: تشكيلات. تشكيلات شيء مو طبيعي.
1: إيه بعد اللي حطتها من قلب تشكيلات.
0: اي اي لا لا لا لان لان تدري ايش كثر سافرنا وراح هذا. تعال اعرفك.
3: يا هلا يا هلا مساكم الله بالخير
0: شريكي. شريكي
3: نورتينا. يا هلا يا هلا
2: بنورك. يا هلا
3: طيبه. يا هلا امري كل شيء عندنا ايطالي امريكي هالماركه ذيك الماركه.
0: لا لا لا لا تشذب عليه. لا احنا هذا كله صيني يعني عرفت. بس انتم لان اهلنا ما نبي نقص عليكم. العالم اي مو مشكله
3: صيني بس اخو ايطالي.
1: اي في درجه اولى صيني، درجه اولى، درجه ثانيه، في درجات.
3: ليش للوالد
1: انا ما ابي ما ابي انا ما البس جواتي انا انا ما كلها النيديه وشغل عادي.
0: اي أيوه وشعبي هو شعبي ما يحب
1: ما احب الا
3: لا شوفي الذهبي.
1: انت الحين تحاكيني انا ولا تحاكين خطيبتي؟ ايش تبي انت تحاكين
3: خطيبتك؟
1: اي نعم
3: والله انا عبالي ابوها شكلك
1: كبير. اعطيني طبجه جوتيك.
0: لا لا لا
1: اعطيني الطبجه خلا اشل. ها
2: الله يهديك.
1: أنا أبوها هذا شريكك أنت. حتى الشركة اللي تجيبه مردة منك.
0: يا
1: بابو الطيور على أشكالها تقع.
0: بابو علاش
1: أي طير أنت؟ أنت
0: بابو علاش عصبي أنت شفيك.
1: نعامة مو طير أنت.
3: علاش دراني شكلك كنا يده عنده أحفاد.
0: لا إله إلا لا يسمع.
1: قوم خلنا نطلع.
3: لا زين لا تعصب عندي أزك الله جوتي حق اللي فيهم ضغط قلب سكر زين لك.
1: وش دراك اني انا عندي ضغط وسكر؟
3: يعني عندي شكلك شايب صراحه.
1: انت معلمه؟
0: لا مو معلمه مو قايله. هو اصلا انا قلت له كان عندي شريك وبغى يدش معانا وبعدين هو انا انت عم انت ذبحتنا ترى يعني انا بالله القاها منك ولا منه؟
1: بس تمت سامح
0: شو سامح فيه؟ شو سامح فيه؟
1: بحس شريكك حمار شو تحمله؟
0: اقول انا ما ابي الا اخوي ابو علاش. لا تقول لي اذا هالشغله هذه بتفرق بيني وبين اخيي الشغله هذه انا ما ابيها، والشراكه هذه انا ما ابيها.

0: انا والله بعد خلاص انا شكلي انا بعد ما راح ادش مشاريع موليه.
1: انت اصلا مو مال مشاريع، انت بكبرك مشروع.
0: لا
1: لا شوف يبا خلك كل قنوعي على قد رزقنا نعيش ترى. ما باجي كثر ما مضى
0: بس خلاص بعد
1: قضينا. ايوه احنا ولدنا ناخذ حبوب ضغط وسكر وبعد اذا ما يطلع لنا شيء جديد.
2: هلا والله بحسين دليفري وداود سيكل وصلوا طلبات. ها
1: وين نروح؟
0: انا يعني ما ادري
1: هذا. لا لا لا شوف ترى هذا مصخه مصخه. منو مديركم انت يا ولدي؟
2: ليش
1: ترى رئيس بس الاداره صاحبي
0: بس خلاص عيال ترى. لا صدق ترى انت مصخه.
1: لا لا لا, لا لا لا لا
2: شكو
0: لا شكو جاينا كله. بس
1: انت شبي انت
2: ما طلبت طلبي انا دوامي عندهم
1: دوامك دوام بالبوابه مو عندنا احنا
2: بالبوابه.
1: اي
0: هذا قاعد يطنس ترى.
1: لا
0: قاعد يطنس علينا
2: جدر ومعون.
1: شوف عاد
2: نعم
1: تتأدب ولا احكك بديك التهمه اللي ما تطلع منها.
2: تهمه؟
1: اي نعم
2: انا
0: هو حق التبلي وحده بوحده.
2: صادق السهران.
1: اي نعم اقول هذا مو لله بالعماله سمى روح السهران. هذا ولد الفقران بالتالي استحى من اسمه سمى روح السهران. يسر بالنادي هني مو بالنادي هذا بالمول مالكم. مو لله الشباب يتوحد بالشباب ويوزع عليهم مخدرات.
0: أيوة.
1: مخدرات
0: وانا شايف بعيني.
3: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الفنانة فايزة أحمد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال حكيم في كثرة المزاح: كثرة المزاح تذهب المروءة، وكثرة الضحك تفقد الهيبة، ومن لزم شيئا عرف به. وقال أيضا: تجنب سوء المزاح ونكد الهزل، فإنهما بابان إذا فتحا لم يغلقا إلا بعد غم. أرجو أن أتمتع دائما بالعزم والفضيلة الكافيين لكي أحافظ على أكثر الألقاب التي يحسد عليها المرء، وهو لقب إنسان شريف. جورج واشنطن. حكى الأصمعي قال: قلت لغلام حدث من أولادي:

0: أهدي العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحته وملاحته. أيسرك يا غلام أن يكون لك 100,000 دينار وأنك أحمق؟ فأجاب الغلام: لا والله. فقلت: ولما؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي.
1: ما خط القلم.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 4 خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله.
2: ما خط القلم.
0: الهدف من الحياة ليس أن يكون المرء مع الأغلبية، بل أن يهرب من أن يجد نفسه في مصاف المجانين. ماركوس أوريليوس.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق، وانقطع الرجاء، وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء، ورب أخ وفيت له بحق، ولكن لا يدوم له وفاء، وكل مودة لله تصفو، ولا يصفو مع الفسق الإخاء.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
3: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية.

كتبت الشعر في راس الرجال وصفوة الأحرار، فخر يا القايدة لعلى، ذخر يا طيب السيرة، يشوق المدح ذكره مثل ما شد اسمها الأنظار. حمدنا وانت يا راس الشموخ ويا تعابيره، ملكنا طاعتك بنفوسنا ما حاشها مقدار، تعانق في طلايعها السحاب وتحشب الديرة، نموت ولا خذلنا ونعيش وما بنا غدار، على ما تشتهي يمن بنا واكتب بنا سيره.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
0: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
1: وطن المفاخر،
3: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا.

0: Oxygen. Oxygen. Oxygen. ما هي العادات اليومية اللي يقوم فيها الإنسان المعاصر قد تتسبب في ضرر بالغ لخلايا المخ؟ من المعروف أن المخ هو المسؤول عن عمل جميع أعضاء الجسم، بما في ذلك التنفس، تنظيم إفراز الهرمونات، دقات القلب، التحكم في العضلات والتفكير والعواطف. كما أن المخ يعد من أكثر الأعضاء احتياجاً للطاقة، فهو يستهلك حوالي 20% من السعرات الحرارية اللي تدخل إلى الجسم.
1: أوكسجين.
0: بحسب موقع ديلي هيلث بوست المعني بالشؤون الصحية، هناك العديد من العادات اللي نقوم فيها بصفة يومية قد تتسبب في تدمير المخ وتعرقل عن أداء مهامه بالطريقة المثلى. ومنها عدم تناول وجبة الأفطار، تعتبر أهم وجبة خلال اليوم هي وجبة الأفطار، بدونها لن يعمل المخ بالطريقة السليمة. إذا تكرر ذلك بشكل يومي سوف يقل مستوى الحرق في الجسم. بحسب الدراسات يعمل المخ بكل طاقته حين يتم تغذيته بصفة يومية كل صباح.
1: أوكسجين.
0: كما أن الإفراط في الطعام يزيد الوزن بلا شك،

0: قد يؤدي إلى السمنة، وهي من أكثر العلل ضرراً بالمخ وضعفه. كما أن السمنة المفرطة مرتبطة بالتعرض لضمور المخ والإصابة بالخرف. إضافة لذلك، فإن الشعور بالملل قد يكون هو الآخر أحد العادات اللي تدمر المخ، فلا تترك نفسك فريسة سهلة للملل، واصنع لنفسك برنامجاً يومياً. علاوة على ذلك، لم يستثنى تأثير الهواتف الذكية على وظائف المخ. أشارت بعض الأبحاث إلى أن التعرض لمجال كهرومغناطيسي ومستوى معين من الإشعاع لمدة طويلة ضار جداً بالمخ. وربطت بعض الدراسات الأخرى بين الإصابة بالصداع وظهور بعض أنواع السرطان وبين التعرض المفرط للإشعاع. في المقابل، فإن قلة النوم أيضاً لتأثير مباشر على المخ. أخذ قسط كافي من الراحة والنوم مهم جداً لصحة المخ، وإلا سوف تعاني من مشاكل متعددة بالذاكرة. الدراسات والأبحاث لم تغفل مضار التدخين وتأثير السلبي والمباشر على المخ، لأن السجائر تحتوي على كم هائل من السموم اللي تضر بالمخ، خاصة أغشية الخلايا المخية، وهذه الأضرار قد تظهر في صورة خلل بالاتزان. أكسجين.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الفنانة فايزة أحمد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
1: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة، عقب الولادة الثانية اكتشفت أن الولد الأول عنده فراغات في شعره، وفي مناطق معينة في الرأس ما فيها شعر. يا ترى شنو السبب؟ هل هذه ممكن أعتبرها ثعلبة أو يمكن عامل نفسي؟
3: أهلاً فيك يا شيخة، وألف مبروك وصول البيبي الثاني. موضوع الثعلبة موضوع جداً مهم، لأن من الأمراض اللي أنا أسميها بالعامي الأمراض المزاجية. يعني شنو؟ مرض متقلب علاجه لأبس أند داون، صعدات ونزلات، ويتأثر جداً جداً بالحالة النفسية. حقيقة كثير من المرضى يخبرون نفس القصة اللي أنت ذكرتيها، يعني تبدأ الصدفية عند أطفالهم لما ينقلونهم من مدينة لمدينة ثانية، أو الأب والأم يضطرون يسافرون للدراسة، أو يكون في غيرة وايد من الطفل لأن أخوه وصل، أو أن في تغيير في المدرسة أو في الصف، أو أي ضغط نفسي على الطفل. أيضا الكبار ترى ممكن يصيدهم، واحد تتوفى زوجته أو شخص قريب لا سمح الله، عقبها تبدأ الثعلبة. رسالتنا هي يا شيخة إن الثعلبة مرض يتأثر بالعامل النفسي، وقد يكون جرس إنذار لمراقبة نفسية الطفل أو الشخص إنك تحتاج تريح وتصير ريلاكس. طبعا مهم جدا نذكر إن هناك أسباب مناعية للمرض، أحيانا نحتاج لعمل فحوصات دم، وأيضا العلاج يتفاوت علاجات بالعشرات. شلون نقرر العلاج اللي يناسبك أنت؟ لازم تقعد مع دكتورك وتشوف إيش المناسب ونقرر العلاج المناسب للحالة. وتذكر العامل النفسي والراحة والهدوء جدا مهم عساس الجسم يتفرغ للاستجابة للعلاج، وما عليكم شر بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
0: هل تعلم أن حماية الحياة

حيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً كن جزءاً من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته. انت موال الطرب يا زينها الحانه، انت لي فرحه حبيب عادوله خلانه.

أغاني، أنت يا أحلى عمر يا فرحة أيامي. عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفة العيسى.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: مرة أخرى يا عزيزي المستمع، نتكئ معا على حاجز النافذة المطلة على التاريخ، نشهد سويا ما يحدث على الساحة العربية ما بين الفرات في العراق واليرموك في الشام في أيام كهذه من عام 360 بعد الميلاد.
1: فنرى جذيمة الوضاح ملك العراق وقد وتر الزباء ملكة تدمر بقتل أبيها، فاستعانت بالحيلة لتنال ثأرها من الملك الذي عشقها رغم ما بينهما من دم مهدور. رأيناها أمس ترسل إليه قائلة:
2: أقبل إلي في تدمر واجمع ملكك إلى ملكي، وصل بلادي ببلادك وتقلد أمري مع أمرك.
0: ويختلف مستشار الملك في أمر الرسالة، فيقول ابن أخته عمرو بن عدي الفتى الذي تحكمه العاطفة مثل خالد:
3: هنيئا لك يا مولاي، فقد شغفت الفتاة حبا، اذهب إليها وتزوجها وضم ملكها إلى ملكك.
0: أما وزيره الحصيف الحريص قصير بن سعد:
4: يا مولاي، لا أرى أن تذهب إلا أنك إذا قررت السير إليها فإن لي رأيا قد يحميك من غدرها إذا غدرت.
5: وما ذاك؟
4: لا أقوله وبيني وبينك ثالث.
5: دعوني وقصير بن سعد، دعوني ووزيري، لم يعد بيننا ثالث يا قصير، فماذا تريد أن تقول؟
4: إنما أردت أن أختلي بك فلا يسمع ما أقول سواك، خشية أن يصل الحديث إلى الزباء فتأخذ حذرها.
5: لشد ما ترتاع لما لا يروع يا قصير، أي حذر تأخذه الفتاة في أمر زفافها؟
4: لقد اعتدنا من أبيها ومن جدها الغدر، لكنك إذا جمعت السير إليها ووصلت إلى مشارف تدمر عند حصنها المنيع فستخرج خيولها تلقى موكبك، فإن سارت أمامك فالمرأة صادقة.
5: وإن فعلت غير ذلك؟
4: إن أخذت جنبيك وأحاطت بك من خلفك فإن القوم غادرون، فاركب أسرع جيادك واستقبل الصحراء، لا تتوقف حتى تأمن الطلب.
5: نعم الرأي يا قصير، وددت لو أنك معي، لكني لا أحب أن أدع أمر المملكة في يد ابن أختي عمرو بن عدي دون عقلك وتدبيرك. كن في عونه يا قصير
4: حتى تعود يا مولاي إلى بلدك وأهلك سالما.
1: وسار جذيمة بالموكب الحافل بالهدايا.

0: ثقاف الزفاف حتى قارب مشارف الشام، فخرجت الزباء وكتائبها تستقبله، ثم لم تلبث أن أخذت جنبيه وأحاطت به من خلفه.
1: صدق قصير، إنه الغدر.
2: وهم بالفرار، ولكنهم أخذوا بزمام جواده حتى دخل على الزباء في حصنها. رآها جالسة على عرشها وقد حلت ضفائرها وأطالت أظافرها وبدت كفاها ككف السبع.
3: عرسا ترى يا جذيمة؟
1: لا والله، بل غدر حاضر، بلغ المدى وجف الثرى.
3: أو تعرف أني قاتلتك بأبي؟
1: قد والله عرفت ذلك الساعة.
3: وقبل الساعة ما كان رأيك؟
1: لا تسألي عما لا تجدي الإجابة فيه.
3: كنت تتوقع زفافا، ولكن فاتك أننا معشر العماليق لا ننسى ثأرنا أبدا. الآن آخذ بثأري وأشتفي، فلا يضيع دم أبي.
1: الملوك يا زباء لا تقتل كما تقتل العامة والرعاع.
3: قيل لي إنك أبيت أن تحتز رأس أبي بعد أن صرعته، ولهذا فإني أكرمك في مقتلك. هاك الطست والخنجر، اقطع به رواهس يدك ودع الدم يسيل في الطست، وإياك أن تقطر قطرة خارج الطست.
1: خطر يسير في خطب كبير، لما تخشين أن يقطر دمي خارج الطست؟
3: يزعمون أن ذلك يهيج أهلك في طلب الثأر.
1: لا عمري، أينام الثأر بين أسرتينا يا زباء؟
3: ليس لك ولد يطلب دمك، هك الخنجر والطست فاقطع به رواهس ذراعك.
0: ويموت جذيمة، ويصل أمر مصرعه إلى الفرات، وابن أخته عمرو بن عدي الفتى الله السعيد قرين زق الخمر تبع النساء في صيد له، فما يعود ويعلم بما حدث لخاله حتى ينفلت أسدا مزئرا غاضبا.
4: والله لا أضيع دم خالي وأنا الذي جملت له السير إلى الزباء. يا قصير، هيئ الناس للحرب واستعدوا للسير، إنها الحرب حتى أجتث عماليق الشام من أصولهم.
5: على رسلك يا ابن عدي، لا تتعجل ثأرك فتفوتك كما تعجل خالك عرسه فهلك.
4: أترك دم خالي؟
5: بل تشفي قلبك من دمها كما شفت قلبها من دم الملك، ولكن لكل شيء أوان.
4: وما أوان هذا الذي نحن فيه؟ ما أرى إلا أن يكون الساعة وجيوشي معدة.
5: فقد احتمت المرأة بالروم، وعلمت أنها تحصنت في حصن لها في تدمر، وصارت فيه أمنع من عقاب الجو.
4: وكيف نصل إليها ويحك؟
5: احتالت المرأة لخالك فاحتلها.
4: أية حيلة تلك؟
5: وتطيعها يا ابن عدي إن ذكرتها لك؟
4: ولم لا أطيعها يا قصير؟
5: ما يطاع لقصير أمر في هذه المملكة.
4: إن شفيت قلبي من الزباء ما أقطع في أمر إلا بمشورتك.
5: فافعل ما أشير به عليك، ولا تسألني عن شيء حتى يتهيأ لنا ما نريد.
4: فأي شيء تريد أن أفعل؟
5: إذا جاء الصباح فابعث الجند يقبضون علي أمام الناس علانية، ويبالغون في أهانتي وأهلي وأولادي ينظرون.
4: ويحك يا قصير، أأنا أفعل بك هذا؟
5: ألم أطلب إليك ألا تسألني عن شيء حتى يتهيأ لنا ما نريد؟
4: هذا والله أعجب العجب، وماذا بعد القبض عليك؟
5: تشيع في الناس إني خنتك وملأت عليك عدوك، ثم اجدع أنفي واجلد ظهري عقابا لي على ما فعلت.
4: ماذا؟ أجننت يا رجل؟ أجدع أنف قصير بن سعد سيد قومه ووزيري وإلف شبابي؟
5: يا ابن عدي، لأمر ما تجدع أنف قصير؟
4: لا والله ما أفعل.
5: بل تفعل إذا أردت أن تبلغ من عدوتك ما تريد.
4: وبعدها؟
5: وبعدها تنفيني من بلدك ذليلا مهانا.
4: يا قصير، لست أفهم والله باطن هذا الأمر من ظاهره. ما هدفك من هذا كله؟
5: ألم نتفق على أن لا تسألني عن شيء حتى يتهيأ لنا ما نريد؟
0: فما جاء الصباح حتى انحطت جنود الملك على دار الوزير قصير

0: سعد فأخرجته منها إخراجا عنيفا وبالغت في إهانته وتحقيره أمام الناس وجمعت يديه إلى عنقه وسارت به حافي القدمين في طرقات المدينة إلى حيث جمع الملك عمرو بن عدي وجهاء المملكة وأشرافها في ساحة القصر.
1: اقتلوا الخائن!
2: الرحمة يا مولاي!
1: ليس للخائن غير القتل. أترون يا وجهاء مملكتي وأشرافها عقوبة للخائن غير القتل؟
3: أيها الملك، ما عهدنا في قصير خيانة.
2: ما يفعل الملك به هذا لغير ما علة؟ ماذا فعل الرجل أيها الملك حتى يستحق هذا الذل والهوان؟
1: أتتشفعون في جريمة كبرى كخيانة مليككم والنكاية في أنفسكم وفي أعراضكم وأموالكم وأهليكم؟
3: ماذا؟ قصير بن سعد يفعل هذا؟
1: هذا اللعين يتصل سرا بعدوتنا الزباء ملكة تدمر ويدلها على عوراتنا وما أعددنا لغزوها حتى تسبقنا وتفاجئنا في أرضنا، وقد استقررته فأقر. ما تقول في هذا يا خبير؟
2: أيها الملك، إن جل ذنبي ففي غفرانك ما يمحوه. أقلني أيها الملك.
1: والله ما أقيلك أبدا وقد خنت وغدرت. لولا أياد لك سبقت لأطحت برأسك، ولكني أجدع أنفك وأجلد ظهرك وأنفيك من أرضنا.
2: هب لي أموالي وولدي وأهلي أيها الملك.
1: والله ما تخرج من العراق إلا في مرقعة، ويبقى ولدك وأهلك رهنا بين يدينا حتى لا تعود إلى فعلتك. اجدعوا أنف اللعين واجلدوا ظهره حتى تدموه، ثم ألقوا به في الصحراء للسباع.
4: ويجدعون أنف قصير بن سعد ويجلدونه علانية حتى يغدو بين الموت والحياة، ثم يلبسونه مرقعة ويلقون به على أول الصحراء.
0: ويضيع أثره بين الناس، فمن قائل إن السباع أكلته، ومن قائل إنه ضرب في جنوب الحجاز حتى وصل مكة فأقام في حلف بني جرهم.
4: أما الزباء فلم تنم عن تحصين مدينتها تدمر خشية أن يدهمها عمرو بن عدي على غير استعداد، وكان لديها كاهنة تأمنها على أسرارها، فذهبت إليها في مغارتها.
5: يا بهيثة، تعرفين لما جئتك؟
6: لأكون سيفك إذا ضربت بعقلك، وعقلك إذا ضربت بسيفك.
5: أسألك عن الغيب.
6: تخشينه؟
5: وكيف لا أخشاه؟ والثأر عند عمرو بن عدي لا يضيع. أقاتلي هو؟
6: سألت النجوم فما ند عنها شيء.
5: فأنا قاتلته إذن؟
6: ما قالت بهذا النجوم؟
5: فأيهما ويحك؟ والله لابد أن يقتل أحدنا الآخر.
6: قد يقتله غيرك وقد يقتلك سواه.
5: فإني أسألك، كيف يكون هلاكي؟
6: أمهليني شهراً أستوضح أمرك.
5: مر الشهر يا بهيثة، وقد جاءتني الأخبار من العراق بأن عمرو بن عدي يستعد لغزونا. أقاتلي هو؟
6: أيتها الملكة، منذ فارقتني وأنا أجهد أن أرى الأمر واضحا جليا، لكنه عمي علي. وإن كانت النجوم تقول إن هلاكك بسبب غلام مهين قرين زق الخمر تبع نساء.
5: ذلك والله عمرو بن عدي.
6: غير أني كلما همهمت وزمزمت وأطلقت البخور وعزمت وسألت الجنة ودمدمت، رأيتك في الظلام ملقاة على الأرض ميتة، وذلك الغلام فوق رأسك وسيفه في يده.
5: فإنه قاتلي إذن.
6: لم أرى دما على سيفه.
5: فكيف يقتلني إذن ويحك؟ خنقا؟
6: لعل الأمر يكون كذلك، لست أدري، لست واثقة.
5: ويحك، أما أن يكون كذلك وأما لا يكون، أيهما؟
6: أشكل الأمر علي حتى لا يأتيني أنك لن تموت بيده، ولكن حتفك بيده.

0: وأين يكون مصرعي ذاك؟
1: في النفق.
0: ها؟ أي نفق؟ لا أعرف في عاصمتي تضمر نفقاً.
1: في حصنك الحصين.
0: لا نفق في حصني.
1: أيتها الملكة بحيث لا تخفى عليها خافية، قد صنعت لك نفقا تحت الحصن تلوذين به إذا اقترب منك الخطر وحاز بك الضر.
0: أبلغ علمك إلى هذا الحد؟ ما يعرف بأمر النفق أحد غيري وغير صانعه، وقد قتلته، كيف يصل إليه عمرو بن عدي ولا علم له به؟
1: أنت تدلينه عليه.
0: أنا؟ أجننت أيتها الكاهنة؟ أنا أدل عدوي على مأمني؟
1: هكذا تقول النجوم.
0: ما أحسبه سيعرف إلا منك، كيف غاب ذلك عن فطنتي؟
1: ما بهذا قالت النجوم؟
0: إنما تكذبين خشية أن أقتلك، والله ما آمنك على نفسي، وقد عرفت بأمر النفق ورأيتني فيه ميتة موتا تموتين يا لعينة بهذا الخنجر.
1: لن تعيش بعد عاما يا تعيسة، لن تعيش بعد عاما، هكذا قالت النجوم، هكذا قالت النجوم.
2: ترى أتفلح الزباء في النجاة من نقمة عمرو بن عدي ومكر قصير بن سعد؟
3: غدا من مكاننا هذا عند النافذة المطلة على التاريخ نرى خاتمة الأمر كله.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الفنانة فايزة أحمد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
0: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: أبو سعيد يغسل سيارته. الكل يحب النظافة، السيارات في الشوارع تبدو جميلة وملمعة، ومن كانت سيارته أكثر نظافة يشعر بالثقة حتماً أثناء قيادته، إنها نعمة الماء. وهذا هو أبو سعيد جار أبي طلال مع أطفاله الستة، ينظفون السيارة بسعادة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبا طلال. أهلا أهلا
1: أهلا بجارنا أبي سعيد. أهلا.
2: عفوا يا أبا طلال، عفوا.
1: لا بأس لا بأس، إنه ماء.
2: خير وبركة.
3: ما هذا؟ إن ثوبك مبلل.
1: إن جاري أبي سعيد يغسل سيارته فرش علي الماء وهو لا يدري.
3: من؟ طلال؟ ماذا جرى لثوبك؟ إنه مبلل. ألم أقل لك لا تلعب مع أصدقائك؟
4: أنا لم ألعب يا أمي، ولكن جارنا أبا سعيد وأولاده يغسلون سياراتهم وقد أصابني بلل من الماء.
3: ألا تستطيع أخذ حذرك؟ ألم تستطع الابتعاد عن الماء؟ سأضطر لنشر ملابسك على الحبل. هيا انزعها هيا.
0: أبو سعيد يحب النظافة ولا يستطيع أن يرى سيارته إلا وقد أحيطت ببحيرة من الماء حتى يقتنع تماما بنظافتها.
5: إني قادمة. ها؟ ما هذا يا أمي؟
3: إنه أبو سعيد، ما زال يغسل سيارته. انظروا من النافذة ماذا فعل أبو سعيد.
5: إنه أبو سعيد استعان بسيارة كبيرة ليغسل سيارته.
3: أحتاج إلى أن أغسل. ما هذا؟ أين الماء؟ لقد انقطع.
4: يا سلام، لقد أصبح لدينا مسبح قرب منزلنا.
0: لم يقتنع أبو سعيد بنظافة سيارته بعد، كان يبحث عن حلول مختلفة كي يرضى.
6: أنا مراسلة التلفزيون، يؤسفني أن أعلن أن المياه قد جفت في منطقة الأحياء 22 و23 و24، وذلك بسبب هدر المياه.
1: لابد أن نجد لنا حياً آخر نسكن فيه، فالمياه في هذا الحي بدأت تنضب.
0: فكر في كل قطرة ماء، فالماء يساوي الحياة. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
8: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
8: هنا البحرين.
7: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات. الثقافة التشريعية، معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
9: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو

القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: هل تصدقين يا زينة أن كلية طب العيون رفضت تلميذا كان متفوقا في دروسه الثانوية؟
1: أصدق بالطبع، إن خضع لامتحان دخول وفشل.
0: نعم نعم، خضع لامتحان دخول، لكن إخفاقه فيه يرجع إلى أنه يوم الامتحان كان يعاني من أزمة نفسية، وليس إلى أنه ليس مجتهدا بل كان متفوقا في دراسته.
1: المقياس يا كريم بالنسبة لإدارة الجامعة هو الاختبار وليس تاريخ الطالب الدراسي. ثم من هو هذا الطالب الذي تتحمس إليه هكذا؟
0: إنه ابن أخي سليم.
1: لكن ولا عجب يا كريم أن تتوخى كلية طب العيون الدقة في اختيار طلاب هذا الاختصاص، فحاسة الرؤية كما تعلم أهم حواس الإنسان.
0: أعرف، والعينان تخبران أكثر بكثير مما تخبر به أي حاسة أخرى.
1: أجل، وأضف إلى ذلك أن القسم من الدماغ المتعلق بالرؤية أكبر بكثير من الأقسام المتعلقة بالحواس الأخرى، وللعين تركيب دقيق وحساس ومعقد ومتشابك، بدءا من الطبقة الخارجية التي تشكل بياض العين إلى القصحية التي يختلف لونها من شخص لآخر، وصولا إلى الطبقة الأبعد داخليا وهي الشبكية.
0: أحسنت يا زينة، وفي اعتقادي أنا أن الشبكية لها أهمية مميزة في العين، فهي تبطن 3/4 الجهة الخلفية للمقلة، وتحتوي طبقة من خلايا عصبية حساسة للضوء تدعى الخلايا المخروطية والخلايا العصوية.
1: أجل، ويمر الضوء من الجسم المنظور عبر الحدقة والعدسة إلى الشبكية بطريقة يشكل فيها صورة مقلوبة لأي جسم ننظر إليه.
0: ثم إن الخلايا العصوية في الشبكية حساسة جدا للضوء، بحيث تمكن من الرؤية في ضوء خافت، أما الخلايا المخروطية فتكشف عن اللون والتفاصيل الدقيقة.
1: صحيح، وهل تعلم أن وظيفة هذه الخلايا المخروطية والعصوية هي تحويل إحساسات اللون والشكل وشدة الضوء التي تتلقاها إلى دفعات عصبية تنتقل على طول الألياف العصبية الشبكية إلى العصب البصري الذي يصل مؤخرة الشبكية بالدماغ؟
0: وهنا يأتي دور الدماغ الذي يقوم بتفسير الصور وقلبها واستكمالها بحيث تصبح صورة واضحة ذات 3 أبعاد.
1: لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، ماذا يحدث إذا أصيبت العين باضطرابات؟
0: تصاب بأحد أمراض اضطرابات العين مثل
1: انفصال الشبكية.
0: صحيح،
1: أي عندما تنقلع الشبكية عن المشيمية.
0: والمشيمية هي طبقة من الأوعية الدموية توجد تحت الشبكية وتزود العين بالمواد المغذية والأكسجين.
1: صحيح، لذلك عندما تنقلع الشبكية عن المشيمية يحدث شذوذ بالرؤية في العين المصابة.
0: وما الذي يسبب انفصال الشبكية يا ترى؟
1: يحدث انفصال الشبكية إما بسبب تنكسها أو بسبب انكماش الخلط الزجاجي وابتعاده عن الشبكية وتمزقها.
0: والانفصال الشبكية أكيد أعراض ومضاعفات واضحة، أليس كذلك؟
1: بلى، وقد تعرض لها كلها تقريبا الأستاذ الجامعي إيهاب وهو بعد في 40 فقط من عمره.

صحيح أن التحضير لمحاضرة الجامعة استغرق وقتا طويلا معي، لكني وفقت بمعلومات نادرة عن الجغرافيا البشرية، وغدا سأتباهى أمام طلابي بهذا الإنجاز. يبدو أن عيني قد تعبتا، فأنا أرى ومضات من الضوء أمامي. سأنام باكرا حتى أصحو باكرا.

الآن يرى الأستاذ إيهاب ومضات من الضوء، أما غدا فربما يصاب بالأسوأ لأنه يعاني انفصال الشبكية في عينه اليمنى، وأنا مرضه، مرض انفصال الشبكية الذي سيحول له كل ما يراه إلى خيال زائف كشبكة العنكبوت بسبب تشكل الثقب في الشبكية عنده. وإذا لم يبادر بسرعة إلى علاج عينه سيزداد انفصال الشبكية عن المشيمية، وتصبح الشبكية تدريجيا ملتصقة فقط بمقدمة العين إلى الجسم الهدبي وبمؤخرة العين إلى طرف العصب البصري. وحينها سيواجه الأستاذ إيهاب حالة ستخيفه، إذ سيبدأ بصره بالشذوذ ونظره بالزوغان.

0: هدوء هدوء من فضلكم. الجغرافيا كما تعلمون علم يدرس الإنسان والأرض، وخصوصا الظواهر الطبيعية والعلاقة المتبادلة بينهما. وبهذا تنقسم الجغرافيا إلى قسمين: الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية، وهي المادة التي ستدرسونها معي هذا العام. والجغرافيا البشرية تدرس الإنسان وتأثره وتأثيره في البيئة، كما تبحث في الحرف وانتشارها في العالم والعوامل التي تؤثر في استثمار الإنسان لبيئته حسب حرفته التي يمتهنها. أرجو أن تعذروني، فقد حدث عندي شذوذ في الرؤية. غدا نكمل المحاضرة إن شاء الله.
1: أستاذ إيهاب،
0: نعم،
1: هل أساعدك في شيء؟
0: أكون شاكرا لك إن أبلغت الدكتورة فائزة زوجتي أني أنتظرها في القاعة هنا.
1: حاضر، هل تريد شيئا آخر؟
0: لا لا، شكرا يا أشرف. ترى هل ما يحدث معي أمر طبيعي؟ بالأمس رأيت ومضات من الضوء فقلت لأني متعب، واليوم زاغ بصري وصار ضبابيا. لا بد من أن عندي اضطرابا ما في الرؤية. حسنا، لكن لن أستعجل زيارة الطبيب، سأنتظر يومين أريح نظري خلالهما.

لو أراح الأستاذ إيهاب نظره شهراً فلن يتحسن، بل ستسوء حالته. أنا مرضه، مرض انفصال الشبكية، وأعلم إلى أي حد صرت قادراً على جعله يخسر بصره إذا ترك الانفصال دون علاج. ولو راقب نفسه جيداً للاحظ أنه بدأ يخسر جزءاً من إبصاره المحيطي في عينه.

اليمنى المصابة به، وسوف يرى شيئا كستارة سوداء ضيقة آتية من الأعلى أو الأسفل أو من أحد جانبي العين، وحينها سيزداد قلقه وربما يعود إلى رشده ويزور طبيبا ليعالجه، وإن لم يفعل فإن الاحتمال الوحيد الوارد هو أن تصاب عينه بالعمى

0: كيف حالك اليوم يا أستاذ إيهاب؟
1: الحمد لله يا أشرف، لكن قل لي، هل تعرف اختصاصياً ماهراً في طب العيون؟
0: أجل يا أستاذ، إنها مصادفة رائعة، فابن خالتي فاضل من أطباء العيون المشهود لهم بمهارتهم.
1: إذن فليحدد لي موعداً لأزوره للاطمئنان فقط على سلامة عيني.
0: حسناً، سأتصل به من مقهى الجامعة وأبلغك بالموعد.
1: أنا في مكتبي يا أشرف.
0: حسناً يا أستاذ.

يريد الأستاذ إيهاب أن يطمئن على سلامة عينيه بعد ماذا؟ بعد أن أصيبت عينه اليسرى أيضا بمرض انفصال الشبكية. كنت مسرورا لأني تمكنت منه، لكني الآن أشفق عليه، فسوف يحتاج إلى عمليتين لإغلاق الثقبين اللذين حدثا في شبكيتي عينيه، وسوف يتم تبنيجه مرتين. وفي كل من العمليتين ستستعمل أشعة الليزر، ومع أنه لن يتألم إلا أن جراح العيون عندما يستخدم التخثير الضوئي الليزري فسوف يحتاج إلى إجراء عدة آلاف من الحروق الدقيقة على الشبكية لإعادة وصلها مع المشيمية. مسكين الأستاذ إيهاب، كم سيكون

0: هل سمعت مثل ما سمعت يا أشرف؟
1: أجل يا أستاذ،
0: أنا مصاب بانفصال الشبكية في عيني الاثنتين، هذا هو تشخيص الدكتور لحالتي.
1: لكن يا أستاذ إيهاب، الدكتور فاضل طمأنك إلى أنك بعد العملية سوف تعود الرؤية عندك إلى وضعها الطبيعي إن شاء الله.
0: سيجري لي عمليتين حتى يتمكن من إزالة الخلط الزجاجي بين الشبكية والمشيمية، حتى تعود الشبكية ثانية إلى مكانها أمام المشيمية وتلتصق بها وتتزود من جديد بما يلزمها من دم، وبعدها يتم سد الثقب في الشبكية.
1: على كل، الآن رتب أمورك على أساس أن تجري العمليتين في أقرب وقت يا أستاذ، حتى لا تسوء حالتك لا سمح الله.
0: معك حق يا أشرف، أشكرك على وقوفك إلى جانبي في هذه الظروف.
1: أنت أستاذي منذ سنتين، وأنا أكن لك كل احترام ومودة وامتنان على ما تزودنا به من علم.
0: بارك الله فيك يا أشرف، إلى اللقاء.
1: مع السلامة. مع السلامة يا أستاذ.
2: إجراء عملية انفصال الشبكية جعل الأستاذ إيهاب يقلق إلى هذه الدرجة. ماذا سيفعل لو عرف أن الرؤية المركزية في عينه اليمنى ستبقى مصابة بالضعف والضبابية حتى بعد العملية؟ ماذا سيفعل؟ كان الله في عونه.

0: كما قلت لك يا فائزة يا زوجتي حرفياً.
1: لكن كيف لم تشك في الأعراض التي انتابتك بأنك تعاني اضطرابات في العين يا إيهاب؟
0: لا أدري، وكأن ضباباً غطى تفكيري وأعماني عن هذه الناحية.
1: طيب، هل أخبرك الدكتور عن سبب انفصال الشبكية عندك؟
0: أجل، فقد جرحت عيني منذ زمن بعيد، وهذا الجرح تطور إلى هذا المرض وأثر على الرؤية عندي كل هذا التأثير الخطير. وقد يسبب انفصال الشبكية أيضاً قصر النظر أو عملية نزع عدسة العين بسبب الإصابة بالساد.
1: بما أن حالتك خطيرة إلى هذا الحد، ينبغي أن تخضع للعملية أو بالأحرى للعمليتين في أقرب وقت.
0: وهو كذلك يا فائزة.

0: أنت هنا يا أشرف؟ لقد أتعبت نفسك بالمجيء إلى المستشفى لعيادتي.
1: هذا أقل من الواجب يا أستاذ إيهاب. حمدا لله على سلامتك.
0: شكرا لك.
1: على فكرة،
0: نعم،
1: الدكتور فاضل مسرور جدا من النتيجة بعد إجراء العمليتين.
0: لقد قال لي ذلك وطلب مني أن أزوره بشكل دوري لفحص عيني حتى يمكنه اكتشاف أي باحة ضيقة في الشبكية من المحتمل أن يحدث فيها انثقاب ليعالجها في مراحلها الأولى وقبل تفاقم الحالة.
1: أستاذ إيهاب،
0: نعم،
1: أحمل لك أمانة شارك فيها كل طلاب السنة الثالثة في الجامعة. تفضل.
0: شكرا، شكرا لكم جميعا.
1: لقد اشتقنا كثيرا إلى محاضراتك يا أستاذ.
0: وأنا اشتقت إليكم أكثر.
1: إذن إلى الملتقى في الجامعة بإذن الله.
0: إن شاء الله تعالى.
2: استمعتم إلى حلقة من برنامج
3: أمراض تتكلم.
2: أمراض تتكلم، المادة العلمية
4: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
2: الإعداد الإذاعي والإخراج
4: نوال حجازي.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: نائب جلالة الملك ولي العهد يبحث مع وفد البرلمان الأوروبي مستجدات الإقليمية والدولية، ويؤكد مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات. مملكة البحرين تدين بشدة تصاعد الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ومحاولة استهداف الرياض. فتح باب التسجيل لزيارة معرضي الجواهر والعطور العربية في نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 750 عارضاً وعلامة تجارية من أكثر من 29 دولة. والحساب الختامي للدولة يوثق حصيلة الإنجازات الحكومية وتطوير الخدمات وتنفيذ المشاريع بمختلف القطاعات في مملكة البحرين.

العهد على ما يجمع مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة على الأصعدة المختلفة، والتي أسهمت في تحقيق مستويات متقدمة لمسارات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وشراكات استراتيجية فاعلة بين الجانبين، مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز هذه الشراكات وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بما يحقق مزيدا من التقدم والازدهار لمملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وفد البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، حيث تم استعراض علاقات التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير أوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة، مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين استنادا إلى ما يجمعهما من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية راسخة بما يعود على الجميع بالخير والنماء. وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشار سموه إلى دور دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الرفاع اليوم بحضور السمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيدة ستيفاني لين هاليت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أن العلاقات البحرينية الأمريكية تواصل تقدمها على كافة الأصعدة في ظل ما يجمع البلدين الصديقين من شراكات استراتيجية واتفاقيات مشتركة ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، مشيرا سموه إلى مواصلة العمل على تطوير أوجه العمل والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين وخلق مزيد من الفرص المستقبلية بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشار سموه إلى الدور الهام الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيدة نيروتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة، حيث نقل تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ومعالي السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، فيما حمله سموه تحيات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله على ما يربط بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من علاقات ثنائية متميزة وما تشهده من نماء متواصل في مختلف المجالات، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك نحو مستويات أكثر تقدما بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة

جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه سموه من دعم وحرص متواصل لتنمية روابط العلاقات البحرينية الصينية، متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على تنمية العلاقات الوثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس النواب وفد البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. وأشاد معالي رئيس مجلس النواب بالموقف الذي أبدته دول الاتحاد الأوروبي مع مملكة البحرين ودول مجلس التعاون في إدانة واستنكار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية من أجل فتح مضيق هرمز وسبل حماية الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية. وأوضح معاليه بأن إقرار السلام الدائم في المنطقة يتطلب وقف الاعتداءات الغاشمة وقيام المسؤولية الدولية عنها، مؤكدا الحرص على تبادل الزيارات الثنائية بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة والعمل البناء المشترك وتوحيد الرؤى في مختلف الموضوعات والقضايا المشتركة. من جانبه أكد وفد البرلمان الأوروبي التضامن التام مع مملكة البحرين فيما تتعرض له من اعتداءات إيرانية غاشمة وتأييد فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وتحقيق الاستقرار في مواجهة العدوان ودعم كل ما من شأنه ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتنفيذ قواعد القانون الدولي وقانون البحار. استقبل معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة السيد رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. وتناول اللقاء أهمية تعظيم جهود الدبلوماسية البرلمانية في ترسيخ الأمن والاستقرار العالميين وإشاعة السلام والحلول السلمية وحماية حركة التجارة الدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على العلاقات الدبلوماسية والاقتصاد العالمي، إلى جانب تداعياتها على أمن وسلامة الملاحة الدولية، لا سيما الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين وما تفرضه التطورات الراهنة من أهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية حركة التجارة الدولية. وأكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ترحب بمثل هذه الزيارات واللقاءات مع مختلف البرلمانات والمنظمات البرلمانية. كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى وقف الحروب وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم مسارات الحوار والتفاهم وإشاعة السلام. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتصاعد الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستمرار محاولاتها المتكررة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض ومدن بيش والطائف وفرسان وينبع باعتبارها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تأكيدا على أن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، مشيدة بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وجاهزيتها العالية في التصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية وإحباطها ونجاحها في اعتراض وتدمير صاروخ

0: باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة الرياض. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومحاسبة مرتكبيها وتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216. بمناسبة فتح باب التسجيل لزيارة المعرضين، أكدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض أن رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمعرضي الجواهر والعطور العربية تعكس ما يحظى به قطاع المعارض والمؤتمرات من دعم واهتمام أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة لاستضافة كبرى المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية.
1: تستعد مملكة البحرين لاستضافة نسخة جديدة من معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية لعام 2026 في حدث يجمع بين فخامة المجوهرات وعالم العطور، ويعزز مكانة المملكة كوجهة إقليمية للمعارض المتخصصة وسط مشاركة واسعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 750 عارضاً وعلامة تجارية من أكثر من 29 دولة، من بينها 112 علامة تجارية جديدة، إلى جانب إضافة قاعتين ليصل إجمالي القاعات إلى 8 قاعات، وتقديم تجارب متنوعة تمنح الزوار خيارات أوسع للتسوق واكتشاف أحدث المنتجات والتصاميم. ويواصل معرض الجواهر العربية مسيرته الممتدة لأربعة وثلاثين عاماً، مقدماً تشكيلة واسعة من المجوهرات الراقية والساعات والقطع الحصرية، فيما يجمع معرض العطور العربية نخبة من العلامات المتخصصة مع إطلاق جناح جديد للجمال يضم مستحضرات التجميل المتنوعة. وتجسد هذه المعارض مكانة مملكة البحرين في استضافة الفعاليات التجارية المتخصصة، وتسلط الضوء على إرثها العريق في صناعة الذهب واللؤلؤ وإبداعات المصممين والحرفيين البحرينيين، بما يسهم في دعم الحركة التجارية والسياحية وتعزيز حضور المملكة على خارطة المعارض الدولية.
0: وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي على مقترح الشعب البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي باسم المجموعة العربية بعنوان ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وتدفق التجارة في الممرات والمضائق البحرية الدولية وإدانة الأعمال المسلحة الماسة بها. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الاجتماع 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. وبهذه المناسبة أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن الاقتراح المقدم من الشعب البرلمانية يأتي انطلاقا من إيمان مملكة البحرين بأهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر الممرات والمضائق البحرية باعتبارها شرايين رئيسية للتجارة والاقتصاد العالميين. كما شهد الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة

0: إصدار كشف حساب تفصيلي للخاضعين للولاية ضمن خدمات قطاع القاصرين والقائمين على شؤونهم عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد الرحمن عصام عبد الله، مدير إدارة أموال القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. إذا ما هي أبرز ما تقدمه خدمة إصدار كشف حساب تفصيلي للخاضعين للولاية بعد تطويرها، وكيف سينعكس هذا التطوير على تجربة المستفيدين منها؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالنور والسرور، مشكور على الاستضافة. الخدمة في صورتها المطورة تتيح للمستفيد

0: البيانات المالية الخاصة بصاحب الملف أو الأطراف ذوي العلاقة خلال فترة زمنية محددة، بما يشمل مختلف التحركات والمعاملات التي تمت على الحساب. والتطوير ما اقتصر على تحويل الخدمة إلى صيغة إلكترونية، وإنما شمل إعادة هندسة إجراءاتها بشكل متكامل، إلى جانب تبسيط خطوات التقديم وتحسين واجهة وتجربة المستخدم. والهدف في النهاية هو أن يحصل المستفيد على الخدمة بصورة أسرع وأسهل، بإجراءات أقل ووضوح أكبر.
1: نعم أستاذ عبد الرحمن، إذن تقليص مدة إنجاز الخدمة من 13 يوم عمل إلى يوم واحد فقط هو تقليص كبير، كيف أصبح مسار الحصول على الخدمة بعد إعادة هندسة إجراءاتها؟
0: فعلا الانتقال من 13 يوم عمل إلى يوم عمل واحد يمثل تقليص كبير في مدة إنجاز الخدمة، وأصبح مسار الخدمة اليوم أكثر اختصارا، حيث يمكن المستفيد الدخول إلى البوابة الوطنية للمملكة البحرين، ثم اختيار خدمات المحاكم والتشريعات، ومنها الوصول إلى الخدمة ضمن قائمة الخدمات المقدمة للقاصرين. بعد ذلك يتم تسجيل الدخول باستخدام المفتاح الإلكتروني، سواء بالمستوى الأساسي أو المفتاح الإلكتروني المطور 2.0، ثم إدخال البيانات والتفاصيل المطلوبة لإصدار كشف الحساب. قد جرى تبسيط عملية التقديم لتكون في 4 خطوات كحد أقصى، وبالتالي أصبح المسار إلكترونياً بالكامل وأقل من حيث الإجراءات والمستندات والوقت اللازم لإنجاز الطلب.
1: نعم السيد عبد الرحمن عصام عبد الله، مدير إدارة أموال القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك. قدمت بيانات الحساب الختامي للدولة صورة شاملة عن حصيلة أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال العام الماضي، وما شهدته من مشاريع وخدمات ومبادرات في مختلف المجالات، بما يتيح الوقوف على ما أنجز ضمن مسارات العمل الحكومي. وتعكس هذه البيانات تنوع الأعمال المنجزة من تطوير الخدمات وتحديث الإجراءات إلى تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتيح الوقوف على ما تحقق خلال العام في إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
2: وثيقة مالية تتجاوز دلالاتها الأرقام إلى رصد حصيلة عام من العمل الحكومي، فالحساب الختامي للدولة يعرض النتائج المالية الفعلية بعد انتهاء السنة المالية، وتبرز البيانات المصاحبة له ما أنجزته الجهات الحكومية من مشاريع وخدمات ومبادرات. وفي مملكة البحرين كشفت بيانات الحساب الختامي عن أعمال امتدت إلى مختلف مجالات التنمية والخدمات، عكست تنوع المهام التي اطلعت بها الوزارات والهيئات والمؤسسات وتعدد المبادرات التي نفذت خلال العام. وشملت الحصيلة تطوير الخدمات الحكومية وتحديث الأنظمة والإجراءات وتنفيذ المشاريع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تنمية الكفاءات وتعزيز الشراكات ومواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي. كما أظهرت البيانات مسارات متوازية من العمل جمعت بين استكمال مشاريع قائمة وإطلاق خدمات ومبادرات جديدة وتطوير منظومات العمل، بما يقدم صورة أوسع عن طبيعة الإنجازات الحكومية وتنوعها. حصيلة توثق ما شهدته القطاعات الحكومية من تطوير للخدمات وتنفيذ للمشاريع، وتقدم صورة عن الأعمال المنجزة خلال العام في إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تنسيق الجهود إزاء القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كما استعرض الرئيس المصري تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدا دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. وجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددا على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية نجحت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض، موضحا أن تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيات وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج في سلوك إرهابي وعدائي، مؤكدا الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لردع سلوك الميليشيات الحوثية الإرهابية. بعد انقطاع دام 3 سنوات أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية انطلاق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة في ظل ظروف استثنائية، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العملية التعليمية ستنظم وفق مسارين أساسيين الحضوري والافتراضي لضمان انتظام التعليم واستمرار مسيرة الطلبة. وتستند خطة الوزارة في غزة إلى التوسع في التعليم الحضوري من خلال توفير نحو 700 نقطة تعليمية موزعة في مختلف المناطق، ويبلغ عدد الطلبة المستفيدون من العملية التعليمية في القطاع نحو 541 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 100 ألف في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. إلى السودان، حيث حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من نفاذ إمدادات الممر الإنساني المشترك والذي تديره في السودان خلال أقل من أسبوعين، وأشارت المنظمة إلى أنها بحاجة إلى 15 مليون دولار للحفاظ على عمل الممر الإنساني المشترك بالحد الأدنى من طاقته التشغيلية لمدة 12 شهراً. ويستخدم هذا الممر من قبل أكثر من 100 منظمة إنسانية لإيصال مواد الإيواء الحيوية والمواد غير الغذائية في جميع أنحاء السودان. في إطار جهود مواجهة تفشي إيبولا، بدأت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية حملة لتطعيم العاملين الصحيين بمدينة بونيا بلقاح إرفيبو، وقالت السلطات الصحية أن الحملة تشمل 20,000 من العاملين في الخطوط الأمامية خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أغسطس الماضي تخصيص 70,000 جرعة من لقاح إرفيبو لمكافحة تفشي الفيروس. هذا وسجلت الكونغو 7,541 حالة إصابة مؤكدة، بينها 3,639 وفاة، وامتد التفشي إلى 7 مقاطعات. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور.

الدولية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة أنا عندي شامة من يوم كنت صغير، عاد أنا حين في بداية العشرينات، وقمت ألاحظ شيء وأحس بشيء غريب من هالشامة، صايرة وايد تحكني، يعني الشيء شغل بالي وايد ما أدري يعني في حل الموضوع، هل في كريمات تعالج الحكة؟
4: أهلا فيك يا حسن وشكرا على سؤالك الحلو. الشامة إذا كانت موجودة من فترة طويلة ومنذ الولادة بإذن الله ما في خوف منها، ولكن القاعدة الجلدية الطبية تقول إن أي

0: عامة موجودة عندك من فترة طويلة تغير حجمها أو ملمسها أو لونها أو صارت تحك وايد وهي ما كانت تحك، في هالحالات الأربع يستدعي إنك تزور الطبيب وتفحصها بمكبر خاص عند الطبيب. نادراً قد نضطر إن احنا نزيل الشامة احتياطياً فقط. أما إذا كانت الشامة نفس ما هي من سنوات ما في داعي نجيسها أو نلمسها. الحالة الثانية إذا ظهرت لك شامة جديدة ما كانت موجودة، في هذه الحالة لازم تزور الطبيب وأيضاً تفحصها. قد تكون شيء عادي جداً نفس الشامة الدهنية أو غيرها أو الشامة الدموية، هذه ما منها خوف بإذن الله. في حالات نادرة أيضاً حسب نصيحة الطبيب قد تزال جراحياً لا سمح الله. فنصيحتي لك بما أن فيها حكة زور الطبيب يفحصها ويطمنك بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة، المداولة الثانية.
0: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو 5 من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم

0: محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. في الصفحة الأولى من المعجم لهذه الحلقة صفحنا على صفحة ألعاب شعبية، ووجدنا أمامنا لعبة نسميها إحنا الآن الزحلاقة. لو أي واحد منا ذهب إلى حديقة عامة في البحرين، ولله الحمد ما أكثرها، ونتمنى أيضا يزيدون الحدائق وتزيد الألعاب فيها، لوجدنا لعبة يصعد الطفل على سلم، يرتقي سلم من طرف ويجلس الطفل ويتزحلق على زحلاقة للأرض. طبعا في الوقت الحاضر تصنع من مواد عدة، من الفايبر جلاس ومن أيضا الحديد الناعم المعدن. هذه اللعبة معروفة عند العرب وتسمى الزلخة. الزلخة جاء في القاموس، الزلخة هي الزحلوقة يتزلج منها الصبيان. والله عزيزي المستمع، أنا أشوف أن معظم ألعابنا الشعبية هي ذات أصول عربية. طبعا أتحدث عن الألعاب القديمة أيضا. العرب يبدو أن الأوليين ما خلوا حق التاليين شيء، هذه كلها كانت موجودة عند العرب ويمارسونها ووصلتنا طبعا عن طريقهم. ولكن الدول المتطورة كاليابان وغيرها ابتكروا الآن ألعاب، بعضها بالإلكترون، بعضها بالكمبيوتر، وبعضها بالبطارية، وحولت ألعابنا كلها إلى تراث. طبعا الطفل الآن يجد صعوبة في أن يلعب الألعاب القديمة بعدما تيسرت له مثل هذه الألعاب الحديثة. ونشوف صفحة ثانية.

في الصفحة الثانية من المعجم نشوف تعابير ذات قصص أو التعابير القصصية، يعني تعبير ولكن هناك حدث تولد عنه هذا التعبير. تعبيرنا لهذا اليوم يقول فتح وشاف الديج. هذه الجملة فتح وشاف الديج نرددها للتعبير عن الاستنكار والدهشة لتصرف يقوم به أحدهم ويظهر ابتهاره بتوافه الأمور ويقارن الأمور ويزن الأحداث بأقل مما يجب أن تقارن به. ولهذا التعبير قصة، طبعا ما أعتقد هي قصة حقيقية، ولكن أتت القصة لتعميق التعبير ولتعزيز الخطاب التعبيري فيه. تقول أن أحد العميان فجأة فتح، الله رزقه بنعمة البصر لمدة دقائق، شاف روحه مفتح كذي، وبعد دقيقة رجع صار عمي. وشاءت الصدف أن يتواجد أمامه أثناء أبصاره ديك، فكان هذا الديك الشيء الوحيد اللي رآه وعرفه وأدرك ما به من ألوان، وشاف حجمه وشاف عرعورة وشاف منقارة وشاف ريولة وشاف كل شيء، يعني

صار الديك الآن شغله الشاغل، فما تدور سالفة في مجلس بين اثنين أو بين ثلاثة إلا وتدخل وقال: هل هو ذي موضوعكم مثل الديك؟ يعني إذا ذكر موضوع له علاقة بالألوان، فلان مثلا شرى سيارة حمراء، قام ناط قال: إيه حمراء مثل لون الديك يعني؟ وإذا واحد قال إنه شريت الشيء الفلاني والله وزنه قد هالكثر كيلو، ولا يقول إيه قد وزن الديك تقريبا، يعني أصبح الديك شغله الشاغل. فأطلق على هذا الرجل اللي عم قاموا ما يلومونه، قال: الريال كان عمي وفتح وشاف الديك. والآن نستخدم هذا التعبير إحنا حق أي شخص يصادفنا في الحياة يبدي كثير من الدهشة ويقارن ويزن الأمور بأقل مما يجب أن تقارن به. مستمع الكريم، نصفح صفحة أخرى ونجد في التعابير الجارية على الألسنة تعبير يقول بقرون أو مقرنن. هذه الصفة في الواقع تطلق على الذي لا يغير على أهله، تشبيها له بالحيوانات، وكأن ثور مقرنن. يعني الواقع هذا التعبير عربي قديم، العرب تقول قرنت فلانة بعلها، أي اتخذت له قرينا، بمعنى لها صاحبا يخالفه إليها، أي يأتيها في غيابه. هذا الشرح العربي لقرنت فلانا بعلها. ومن أطرف ما قرينا من شعر يقول الشاعر: قالت لجارتها يوما تعاتبها: قرنت زوجك إن القرن يفضحه، قرنت زوجك إن القرن يفضحه، قالت: أيبقى بلا قرن فوا حربا، يلقاه زوجك ذو القرنين ينطحه. مستمع الكريم، نصفح صفحة في معجمنا وتحت بند مفردات منتقى من اللهجة وصلنا إلى حرف الباء. أمامي الآن حرف الباء وفيها مفردة بحيم. البحيم في الواقع هو الشخص الأكول الذي يأكل كل شيء بطريقة لافتة للنظر، يعني مو بس يأكل وايد فقط، إنما يعني طريقته وطريقة أكله لافتة للنظر وكأنه ما شاف خير، فيطلقون عليه بحيم في المصطلح الشعبي عندنا. يبدو أنها نحتت من بحون. بحون العربية تعني رجل عظيم البطن، بطن عود كلش، العرب تطلق عليه أنه رجل بحون. فقد تكون هي نحت. احنا عرفنا في حلقاتنا الأولى أن النحت والاشتقاق من الظواهر اللغوية العربية، يعني ينحتون من المفردة معنى. وعندنا أيضا التصحيف الذي يقدم أو يبدل حرف، فقد تكون بحيم مأخوذة من بحون. وعندنا المفردة الثانية تقول البخت. البخت في الواقع بختي يعني حظي. الحظ والنصيب هي من الفارسية ولكن معربة من قديم، ونحتت منها أسماء العلم. يعني الآن كثير من المواطنين اسم بخيت وبخيته ومبخوت ومبخوته، هي منحوتة من البخت. والعامة تقول كان بخت، وكأنها أداة للتمني. يعني واحد يقول هل هذه السيارة لك؟ تقول له كان بخت، بمعنى يا ريت، كأنها تمني ذي. وهذه كلها منحوتة مثل ما قلنا من الفارسية، ولكن منحوتة من قديم. وعندنا أيضا مفردة بخ. بخ يبخ، بخ الشيء يعني يرش عليه رذاذ الماء. ولكن

0: العامة توسعت في الاستعمال. شوفوا شلون مقدرت العامة على نحت التعابير التي هم في حاجة إليها. الآن البخري جعلت كناية عن الرشوة، وكأنهم يقصدون أن المرتشي جاف مايلين، وعلشان تلينه لازم تبخه وهكذا، مثل الإخوان الكويتيين يقولون ادهن سيره، والسير طبعا معروف فيحتاج إلى نوع من الزيوت علشان يتحرك بسرعة، فيقول ادهن سيره، احنا نقول بخه، وبخه بمعنى قدم له رشوة. طبعا احنا ما نشجع على الرشوة، ولكن الكلميات ولا بد أن نشرحها وجميع احتمالاتها. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

الوطن والمقيم إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات

الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7.

دمي معي يجري من كثر فيضه ما يحد حد هوا في دمي معي يجري يجري من كثر فيضه ما يحد حد من كثر فيضه ما يحد حد هي اللي زرعت الود في صدري حرام

نبض الملاعب. نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

سعد الله مساءكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في نبض الملعب. نبض الملعب وكالمعتاد نكون معكم حتى الساعة 8 بإذن الله. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي، أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحايا الإخراج والتنفيذ تأتيكم من علي الحاجي.

توج سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين منتخب كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة السلة ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 إتشي ناغويا 2026 والتي تستضيفها اليابان. وقام سموه بتتويج المنتخب الكوري باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على نظيره الياباني ب 67 نقطة مقابل 57 في المواجهة التي شهدت تنافسا بين المنتخبين، وبحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز آل سعود رئيس لجنة التعليم وعضو المكتب التنفيذي في المجلس الأولمبي الآسيوي، والسيد هايدايكي أمورا محافظ محافظة إتشي ورئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية إتشي ناغويا، والدكتور كيم بريد راج رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. وهنأ سموه المنتخب الكوري الجنوبي بمناسبة إحرازه الميدالية الذهبية مشيدا بالمستوى الذي قدمه خلال منافسات المسابقة وما أبهره

لاعبوه من أداء متميز قادهم إلى اعتلاء منصة التتويج. وأكد سموه أن المباراة النهائية عكست المستوى المتطور لكرة السلة الآسيوية وما تتمتع به المنتخبات المشاركة من إمكانات فنية عالية، مشيدا بالمستويات التي شهدتها منافسات المسابقة بصورة عامة وما اتسمت به من تنافس وإثارة. وقال سموه: نبارك للمنتخب الكوري تتويجه بالميدالية الذهبية، ونهنئ المنتخب الياباني على المستوى الذي قدمه ووصوله للمباراة النهائية والتي شهدنا منافسة ومستويات قوية. هذا وقد افتتحت يوم السبت بالأمس منافسات النسخة 20 من دورة الألعاب الآسيوية والتي استضافتها والتي تستضيفها مدينة إيتشي ناغويا اليابانية، وتستمر منافساتها حتى 4 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 11,000 رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة ويتنافسون في 43 رياضة. وشهد حفل الافتتاح حضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس بعثة مملكة البحرين في الدورة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة، والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية سيد فارس مصطفى الكوهجي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تفاعل سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة والكوهجي مع دخول طابور البحريني على أرضية الملعب في مشهد عكس حضور المملكة في هذا المحفل الرياضي الآسيوي. وجاء دخول طابور مملكة البحرين بحسب الترتيب الأبجدي للوفود المشاركة في المركز الثاني كأول دولة عربية في الترتيب، وتقدمه لاعب منتخبنا الوطني لكرة السلة مصطفى حسين ولاعبة منتخبنا للفروسية الترويضية أنيسة غالب المحمود، واللذان حملا علم المملكة خلال مراسم الاستعراض. وضم طابور البحريني أعضاء الوفد الإداري للبعثة وهم شوقي المولود وفي بوعلاي وفاطمة الأنصاري ويوسف علي حسين وحسن عبد الرحيم وعلي هارونة وعبد الله الأنصاري وعيسى علي إسحاقي والإعلامي عيسى عباس، إلى جانب وفد الرماية المكون من سارة يوسف وتمار علي ومريم حساني ومريم العسم وإدارية دراجات عيسى أيوب وإدارية رفع الأثقال طارق البستقي. كما شارك في طابور المملكة 4 من لاعبي منتخبنا الوطني لكرة اليد وهم أحمد جلال، علي محمود، أحمد عيد وسيد علي باسم، إضافة إلى وفد كرة الطاولة المكون من الإداري بدر صالح والمدرب عمر أحمد واللاعبين راشد سند وسيد مرتضى محفوظ ومحمد نادر. وتميز طابور البحريني بارتداء الزي الشعبي البحريني وحمل إعلام المملكة في صورة عكست الهوية الوطنية للمملكة خلال مراسم افتتاح الدورة. كما شكلت المشاركة فرصة للتعريف بمملكة البحرين أمام الوفود الرياضية هناك.

0: ومع اقتراب انطلاقة بطولة كأس الخليج هناك في جدة خليج 27، أعلن المدرب المنتخب الوطني عن القائمة النهائية والتي يعني قد أعلنها والتي سوف تشارك في البطولة، والتي خلت من بعض الأسماء التي كان من المتوقع ويتأمل الشارع الرياضي البحريني بأن يقوم المدرب بتغييرات كبيرة في الكشف، ولكنه يبدو أن المدرب لديه رأي آخر وقام بالاستعانة بالأسماء السابقة وبالحرس القديم في البطولة الأخيرة وأصحاب لقب خليجي 26 هناك في الدوحة. للحديث عن استعدادات منتخبنا الوطني و الأسماء التي اختارها سيد دراغان، يسعدني أن يكون معي الكابتن صديق زويد للحديث عن هذا الموضوع. كابتن صديق مساء الخير.
1: مساء الخير أبو أحمد، أمسي عليك وعلى متابعينك وعلى العاملين معك في إذاعة البحرين.
0: كابتن صديق، يعني سيد دراغان أعلن عن القائمة، القائمة ما فيها أي مفاجأة، للأسف الأسماء هي الأسماء، والجميع كان يطالب بالتغيير للفترات السابقة، حتى بطولة الخليج السابقة كان هناك من يطلب التغيير. المدرب استعان بمجموعة من منتخب لاعبين منتخب الشباب، وكان هناك

0: حديث إنه ما أدري هذا المدرب يعني يعني سيكولوجيا يعرف يتعامل مع الشارع الرياضي، اختار اللاعبين وما استعان في ولا واحد منهم في القائمة الأخيرة. أنت من وجهة نظرك تشوف دراغان كان مصيب أو أصيب في هذه التشكيلة، وهل إحنا رايحين لللقب بطولة كأس الخليج لذلك اختار هذه الأسماء؟ ما عارف يعني، وإحنا نطالب بالتجديد لكن في نفس الوقت إحنا ما نشوف أي تجديد.
1: هو دراغان يعني هذا اللاعبين الشباب مجرد تخفيف الضغط الإعلامي قبل السفر شالهم، يعني ما كان يبي
0: أي ضغوط
1: يدش في مجادلة. هو عارف شو يبي، يعني دراغان كان واضح يعني يقول لك أنا رايح حق البطولة.
0: زين خلينا نكون واقعيين كابتن،
1: تودي منتخب شباب تحت العشرين بطولة الخليج،
0: إذا ليش ليش ليش أنت جبت 6-7-8 لاعبين مرة واحدة كذي؟ يقولون نفسيا يعرف يتعامل مع الشارع الرياضي البحريني دراغان، يعرف يتعامل مع محللين رياضيين ومع الصحافة والإعلام الرياضي، عارف من وين يمسكهم.
1: هو ما شاء الله متحدث جيد وأحمد، بس يعني بعد إحنا ننطر عمل، يعني ما نبي بس كلام. والله هو من أفضل المدربين يعني تحفيزيا للأمان زين، هو يعني في بطولة الخليج اللي طافت يعني كان من أفضل المدربين في التحفيز، بس الحمل الفني يحتاج ما كان في عمل فني قوي في فترة يعني.
0: زين خل نتكلم كابتن، يعني أنت واحد رياضي وأنت لاعب ومدرب ومحلل حاليا، ايش نبي احنا من كره القدم؟ ايش نبي من وين نبي نوصل؟ بطوله كاس الخليج يعني خلاص حققناها مرتين، يعني في حال تحقيقها، يعني هل احنا وصلنا للهدف اللي نبي احنا؟
1: احنا هاي مشكلتنا، يعني احنا خلينا كم من سنه كلها في نفس المشكله، ندور في نفس القالب مثل ما يقولوا. يعني هذه التشكيله من 2019 بقى، مو من ذي نطها لعبوا في 2019 وكملوا في 2024 وحين 26، يعني ما من 8 سنوات 9 سنوات نفس المنتخب.
0: ما في لاعبين؟
1: لا ما في شيء اسمه ما في لاعبين بأحمد، ما في لاعبين ما يصير. يعني أنا مو عارف اللي يقول لك ما في لاعبين، شلون ما في لاعبين يعني شيء؟
0: عيل ليش الإصرار؟ المدرب يقول لك أنا هذا للأفضل، أنت اليوم لو كنت صديق زويد موجود إيش راح كنت تعمل؟ وهذا العام يعني هذا هل راح كنت تختار لاعبين، تدخل لاعبين، تزجب لاعبين؟
1: وأحمد لازم تغير المجموعة، متى بتغيرهم في التصفيات؟ ما التصفيات أهم من بطولة الخليج، أنت في بطولة الخليج لو خسرت مو بمشكلة، بس التصفيات هي الصادمة لما نطلع من التصفيات. فهو كان المفروض يجازف في بطولة الخليج، يعني يشيل لاعبين، هو عنده مجموعة عبر ثوابت في المنتخب يعتمد عليهم كقوة، لكن في لاعبين احتياط وسنهم فوق 30، انت هني تغير. يعني احنا ما نقول لك شيل أما مرهون نجم المنتخب الأول، لا نقول لك شيل لاعب مثلا من الدكة علشان بديش 10 دقائق، والله زي حط لاعب شاب مكانه، هل أنت تبني المنتخب؟ أما بتجلس الأساسي والاحتياط كله فوق 30 ما بتقدر تبني منتخب ثاني.
0: زين يعني
1: في على ذي المنتخب،
0: يعني إحنا راح نتم في هذه الدائرة وفي هذا القالب مثل ما ذكرت أنت، إحنا عندنا كأس آسيا في شهر واحد، يعني كلها أشهر نروح نلعب نهائيات كأس آسيا في المملكة العربية السعودية. أيضا بنرجع لنفس النغمة وما نقدر نشارك لاعبين صغار في كأس آسيا، لأن أنت كان بإمكانك تشاركهم في بطولة الخليج تخليهم يستعدون حق الحدث الأكبر والأبرز وهو نهائيات كأس آسيا. لذلك المدرب إذا تم في حال تم واصل عمله راح يواصل بنفس الطريقة هذه ونفس اللاعبين.
1: يعني دراغان يغير له 3-4 بس في الدكة،
0: يعني كأساسي إذا يعني هو موجود إحنا نفس الأسماء راح نشوفها.
1: إيه يعني هو يمكن عنده

0: 16 لاعب توب تيم او 17 اللي بيشاركون، يغير اللي فوق ال 16 اللي ما بيشاركون. يعني انت شوف مثلا الحين قيوم على علي الدوسري، على سالم عمر سالم الحارس، هاي هذين يعني بيروحون بس ما بيشاركون، مو رايحين حق يشاركون ترى.
1: يعني خلنا اقول لك انا اليوم قيوم اصغر من من جاسم الشيخ، مفروض يلعب، وقيوم لاعب متالق في الدوري.
0: قيوم لازم ياخذ مساحه في المنتخب، يعني يا اساسي يا بديل رقم واحد في خط النص، وايد امكانيات زينه في فورما ممتازه، لكن دراغان خلاص معتمد على الحرس ماله، حرس القديم على قولتهم.
1: طيب شلون تشوف وضع منتخبنا في هذه المجموعه، المنتخب القطري، المنتخب الاماراتي، والمنتخب اليمني؟
0: بطوله الخليج يعني احنا يعني مجموعتنا ما دام معنا اليمن تصير اضعف من المجموعه الثانيه، مع احترامي حق اخواننا المنتخب اليمني اكيد ما بيتقارن بالمنتخبات الباقي،
1: بس
0: يعني على واحد من الاثنين يا قطر يا الامارات.
1: يعني بس كابتن بعد المنتخب اليمني فايز على المنتخب الكويتي اللي معسكر في هولندا اسبوعين، المنتخب اليمني معسكر في اليمن، تخيل يعني، وتصور هذه المفارقة.
0: والله المنتخب اليمني حتى في ملحق آسيا يعني اخرج لبنان منتخب قوي، يعني ممكن يعمل مفاجأة، بس انا اقول صعب يتأهل. ممكن المنتخب اليمني يعني يعمل مفاجأة في المجموعة، بس انه يوصل انه يتأهل اعتقد صعب على الثلاثة.
1: يعني منتخب الاماراتي منتخب صعب، واحنا مثل شفنا تشكيلته فيها تغيير في الاسماء، واسماء يعني رنانة في الدوري الاماراتي، وتفرق بشكل كبير يعني عن المنتخبات الموجودة. ومنتخب اليمن يمكن اعتقد كابتن صديق على الورق هو المنتخب الأضعف والحلقة الأضعف على الورق، لكن كل شيء جايز. احنا عارفين ان الجالية اليمنية تتواجد بشكل كبير، وهناك مساندة جماهيرية كبيرة راح تكون مع المنتخب اليمني في جدة هناك، يعني
0: صح اكيد يا ابو احمد.
1: فانت تتوقع الورقة راح تكون بيننا وبين منتخب قطر ومنتخب الإماراتي؟
0: اي بين الثلاثة، يعني لازم واحد يطيح. احنا ثلاثتنا يعني انا اقول صدق هم يعني كعناصر افضل منا، بس بعد في البطولات المجمعة زي ساعات لاعبين الخبرة يقدرون يعني يبقون المباريات مثل ما يقولون.
1: واحنا
0: لو تصفيات انا صعب نتعامل وياهم الإمارات وقطر، لكن بطولة مجمعة اللاعبين الكبار شوي يقدرون يقدمون مستوى فيها.
1: أنا باخذ منك رأي كابتن صديق. استدعاء محمد الرميحي اللي أعتقد كان، وأنت يعني صحح لي إذا كنت أنا مخطئ، محمد الرميحي ما لعب كم مباراة مع الخالدية؟
0: ما شارك ثلاث الجولات كلها ما شارك ولا الخارجية.
1: إذن شلون نتعامل مع مدرب دراغان في حال شفنا محمد الرميحي يلعب في مباريات؟ شلون؟ شو نقول؟
0: هو شوف يعني دراغان دراغان يعني ما يعني بهذا العمل اننا كلنا نفس المجموعه، احنا محمد عارف هو من اهم لاعبين، يمكن هو وايد يوثق في محمد من كذي ما بدله.
1: لا يعني يعني كابتن مالي عفوا على المقاطعه، يعني انا محمد الكابتن محمد الرميحي كابتن ونجم وكان سبب في احرازنا في مع المجموعه كاس الخليج، لكن
0: هو اللي مسجل
1: ما عليه. لا لكن انا محمد مبتعد ثلاث مباريات ما لعب مع فريقه، وفي لاعبين لعبوا وتالقوا، انت ما كافأت المجتهد اللي كان يلعب ومتالق. يعني هذا ما اعرف، يعني انا ما اعرف، يعني انا يعني ما فهمني يعني هذه المعادله، انت كمدرب ما اعرف، انت يعني حط نفسك مكانه ما اعرف، واشرح لنا.
0: مو بس محمد، وايد لاعبين ترى ما شاركت، محمد بس انه موقف، لكن بعد في لاعبين ما شاركوا يعني المنتخب بسبب كثرة

0: يعني. بس دراغان يقول لك هاي، يقول لك هاي دوريكم هلا، ما لاعبين المنتخب ما يلعبون. دراغان حمل مسؤولية الأندية.
1: يعني ما يصير يعني احنا اللاعبين المحليين اللي يلعبون ما اقدر احطهم وانا اخذهم.
0: لا لا شوفوا احمد، احنا يعني ويا دراغان مو نفس المنتخبات الباقي اللي اللاعب لازم يلعب في الدوري علشان يروح المنتخب. لا هو عنده قائمة لاعبين معينين لازم
1: هذه القائمة
0: اللي
1: العظم والعظم ما يهم.
0: ايه هم بيكونون يعني يعني بنعدي لعب آخر مباراة سيدة خذها
1: على طول.
0: ايه وهلون يعني عندنا مجموعة معينة يصح فيها وحتى لو مو بجاهزين بعد يعتمد عليهم.
1: منتخبنا بيروح بعيد في كأس الخليج؟ بيروح بعيد؟
0: لا والله إذا أتوقع بس نوصل، إذا قدرنا نتخطى نوصل بس قبل النهائي. بس إحنا مو في جاهزية يعني إن ننافس، بس مثل ما قلت لك ممكن بالخبرة وبطولات الخليج لها أجواءها تقدر يعني تأخذ لك مباراة مثل الافتتاح ويا قطر ممكن تأخذها يعني حكم خبرة اللاعبين. لكن يا الاستمرارية إحنا مو جاهزين نلعب مباريات وايد، لأن في الدوري ما لعبنا إلا 3 مباريات ولاعبين أغلبهم احتياط في أندياتهم، فكثرة المباريات بترهقهم لأنهم مو متعلمين يلعبون كل يومين مباراة. ممكن يعطيك مباراة مبارتين بس ما بيقدر يواصل طول البطولة وهو مو جاهز. يعني خبر قطر والإمارات أعتقد وصلوا 5 جولات،
1: 5 ل6 جولات. واعتقد المنتخبات بعد ما اخذ هذه محطه حق كاس اسيا، الكل يعني ما اخذ محطه حق كاس اسيا انك تلعب بس محطه ما اعرف. انا دائما انا اشوف منتخبنا يعني ما لي يعني شغل بالمنتخبات الاخرى، لان الواحد لازم يشوف قدامه ويشوف المستقبل قدامه ايضا غير بطوله كاس الخليج هذه، لان الاستفاده انا ما احب راح انصدم لما تغير لاعبين كثار. يعني يمكن اليوم لو تقول لي شوف، انا رغم اني انا ما ايد وجود اللاعبين يعني الكبار اللي موجودين حاليا بهذا العدد الكبير، وكنت اتمنى انه يزج كابتن بلاعبين صغار، لكن اليوم بعد انا انا انا انا, أنا, أنا خاف في كاس اسيا تغير لي بعد 5. ادري ان دراغان ما عنده الشجاعه انه يبدل 5 6 لاعبين، لكن انا راح اخاف بعد ايضا تجرب لي لاعبين في نهائيات كاس اسيا. صح نعم،
0: الدراجان عقده ساري لآسيا.
1: والله لا عقده مو ساري لآسيا، بس انت خل فكر معايا الحين، ما دام هو وصل روحه لهالمرحلة يمكن يقولون المسؤولين عندنا لا بعدني مدرب وفكر خلينا نكمل فيه باقي 2 شهر إلا. صح ممكن تصير هذه.
0: والله ممكن بعد.
1: صح ولا لا؟
0: يصير
1: بأحمد. هي مفروض شيلتها تصير عقب تصفيات كاس العالم، كان أفضل. اليوم كان مفترض يكون مدرب موجود في كاس الخليج وفي كاس آسيا. يعني أنا أتكلم اليوم كشخص رياضي، كلاعب، كإعلامي، كشخص يمكن عندي خبرة متواضعة، أنك كنت تبدل المدرب بعد تصفيات نهايات كاس آسيا. وكان المدرب
0: كان المفروض يصير تغيير، بس قالوا يواصلون يا لينتهي عقده. يعني وجهة نظر، بس مثل ما قلت ما لو جايبين مدرب عبارة يجهز الفريق في الخليج في كاس الخليج ياخذ يتعرف على الفريق يكون يدش آسيا هو جاهز، بعدين يدش التصفيات خلاص عارف اللي له.
1: صحيح 100% 100%. على العموم كابتن صديق زويد لاعب نادي الحالة السابق والمدرب والمحلل، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله في خليجي 27.
0: توفيق أبو أحمد،
1: شكرا لك. إذن أعزائنا المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
1: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير تقديم

0: إبراهيم، شيخ الشعلان، وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم والذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين على ألسنة الكوادر التي كانت ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالت جزءا لا يتجزأ من تاريخه. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويحي. أستاذة أمل، حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعداء بتواجدك حقيقة.
7: أنا أسعد، أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا وسهلا أستاذة أمل. وطبعا لمن لا يعرف الأستاذة أمل فيصل الرويعي، طبعا هي كانت بشكل مباشر معنية بقسم المكتبة والتنسيق بإذاعة البحرين، لكن هناك جوانب أيضا إضافية نود أن نتعرف بها أو من خلالها على الأستاذة أمل إن شاء الله من خلال حديثنا. فحياك الله معنا مجددا. وكما هي يعني العادة في توثيق سير ضيوفنا في هذه اللقاءات، نبدأ معهم من النشأة. فأين نشأت الأستاذة أمل فيصل الرويعي، وما الذي يعني أثرت به هذه النشأة في بداية حياتها؟
7: أولا طبعا أنا والدي لأن موظف أيضا كان في الإذاعة، فكان حبي للإذاعة يعني منبثق من الوالد. وطبعا أنا لأن من يوم طفلة كانوا لما حق الإعلانات، فكان أول إعلان سجلته بصوتي عشان لما كنت أنا طفلة يمكن أتذكر 8 أو 7 سنوات، كان إعلان حق مطعم أو شيء من هالقبيل، كانوا يبون طفلة تتكلم. فهني كانت بدايتي. فكنت في المناسبات كان مسموح لنحن نروح معه، فكان أبوي يأخذني معه ساعات الإذاعة. وسبحان الله، الله كتب ولما تخرج من الجامعة أني أنا أكون في الإذاعة.
6: نعم.
7: وفي المكتبة.
6: نعم. هذا الكلام طبعا في ثمانينات القرن الماضي.
7: نعم، في الثمانينات طبعا أنا كان لي لقاء في الإذاعة وبزملاء وزميلات أبوي في الإذاعة. وفي 97 كان تاريخ مميز أنا لما انضميت في الإذاعة، ودائما على بالي ما أنسى اللي هو كان 7/7/97.
6: ما شاء الله.
7: فكان يوم مميز، وفعلا أول ما جيت الإذاعة يعني انبهرت فيها، لأن تعرف لما أنت تكون طفل وبعدين تشوف كل شيء قدامك حي، التسجيلات، المسجلات، الريلات، الموظفين، زملاء العمل اللي كانوا موجودين، تحس كأنك يعني هو فعلا ترى الإذاعة كانت كأنه نفس البيت، يعني ما تحس أنك غريب. سبحان الله، كانت أرواح زميلاتنا وإن كانوا يعني أهما أكبر يعني كانوا في العمر وخبرتهم طبعا أكثر، يعني استلمونا وعلمونا الشغل، لأن كانوا يدرون أن إحنا راح نكون يعني الحلقة اللي راح نواصل من بعدهم.
6: نعم.
7: مثل ما ياو حين طبعا الموظفين. نعم. واصلوا. فكانت الإذاعة يعني شيء حلو لما أنت تدش يعني فعلا تاريخ. أنا أول ما دخلت الإذاعة طبعا كان كل شيء توثيق يدوي. يعني كان مثلا الهيكل اللي هو حق تنسيق البرامج كان يكتب باليد ويوثق في الدفاتر البرامج الإذاعية، وبعدين كان يسوون نفس الوسيلة عشان يحطونها في المكتب ويكتبون الهيكل العام حق البرنامج. وكان عندنا برنامجين، اللي هو البرنامج العام اللي كان يذاع فيه الأخبار والأغاني والبرامج.

0: برنامج، وكانت في الإذاعة اللي هي البرنامج الثاني وكان يبث فيه الأغاني الشعبية. فكان شيء حلو، ذكريات طبعا وايد حلوة ما تنسى.
1: راح نرجع لها وراح نرجع لأبرز الأشخاص اللي عملتي معاهم أستاذة أمل، لكن قبل ذلك ويعني لشيء من يعني لابد من حفظ المكانة لا شك، يعني لما نعرف بأن الأستاذة أمل هي ابنة الأستاذ فيصل الرويعي، ويعني الذي نوجه له التحية واللي كان له أيضا نصيب في توثيق إذاعة البحرين في هذه اللقاءات، بودنا أن يعني نعرف هذا الرجل الدقيق في عمله. كيف كان في المنزل؟ كيف كان معاكم في البيت؟ شلون حببكم في إذاعة البحرين؟
0: أبوي كان يحب الشعر ويحب يقرأ، وكان من النوع اللي يعني الأغاني ما كانت مجرد كلمات، كانت الأغاني مشاعر. فكان يعني طبعا هو حنون، الوالد كان وايد حنون، فلما كان يعني يعلمنا الشيء ما يعلمنا أنه هي أغنية شيء موسيقى أو شيء للتسلية، لا، كان يخلينا نركز حتى على الكلمات على اللحن. فأنا نشأت كذي، نشأت أن أنا أقدر الكلمة أقدر اللحن، صرت إذني تسمع اللحن وتسمع الكلمة والمعنى. فلما يتكلم عن شغله كان يتكلم فيه بحب وبشغف، يعني ساعات أحس إن كان الأشرطة والبرامج اللي كان يوثقها من كثر ما يحفظ أرقامها الله يحفظها، فأحس كأنه يعني هذيلا يعني عياله، جزء من عياله كانوا. فما يعني ما زال يعني لحد الآن ساعات يستعينون في الإذاعة، إذا مثلا يحتاجون شريط أو شيء يقولون لأبو خليفة يعني إحنا ذي الأغنية فاقدينها وكذي، على طول يعني ذاكرته يقول رقمها كذا كذا. فتحس أنه هو حتى توثيق للبرامج والأغاني اللي كان يشتغل عليها كان من نابع من حب. فهو هذا الشيء نقل لنا، يعني نقل بالذات لي أنا. فأحس لما كنت أي عمل أسوي يعني يخص الإذاعة لازم أكون فيه مشاعر، لازم فيه إحساس. فعشان كذي لما أنت تقدم شيء فيه مشاعر وإحساس ما تنساه، يبقى في ذاكرتك. فالحمد لله أنا ذي الشيء خذيته من أبوي، وفخورة يعني ذي الشيء لأنه حسسني أن أنا أكون مخلصة في حتى في عملي.
1: الحمد لله.
0: ومتعاونة كانت مع زميلاتي ومع مسؤوليني، الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يعني كان شيء طيب فعلا. الإذاعة ترى كانت عالم علمنا شلون نبتدي الحياة صح، شلون نعرف الفروق. يعني أنا صراحة كنت دائما أقول لهم أنا الإذاعة علمتني معنى الحياة وشلون أواجه الحياة، لأن أطياف الناس اللي إحنا كنا نشوفهم واشتغلنا معاهم كان فيهم أشياء خلتك تعلمك دروس. يعني مثلا لما يكون وياك مسؤول شديد ودقيق يعلمك الدقة، ولما يكون معاك مثلا مسؤول يقعد يحاسبك على كل شيء ويبي منك أكثر يعلمك أنك تتحدى عشان تتطور. ففعلا كانت الإذاعة يعني مصدر حق التطوير، حق التحدي، حق أنه يعني تحس أنك أنت فعلا ترى تطورت لما يعني تشتغل مع ناس. يمكن في ناس ينظرون أنهم كانوا مثلا شديدين علينا، في ناس يضايقون، بس لما أنت تدرك أن تقول أنا لولا هذه شدتهم كان ما تطورت، لولا أن هذه لما عاملتهم معاي بذي الطريقة كان أنا ما أنجزت، ما تحديت نفسي. فعشان كذي كانت الإذاعة بالنسبة لي بوابة للحياة فعلا.
1: هل هذه التربية، هذه النشأة يعني في سن مبكرة وجدت أثرها في أيام الدراسة المبكرة في المدرسة بين المعلمات وبين التلميذات، يعني هل وجدت صدى لمثل يعني هذا الجو اللي كان عندكم في البيت بينكم وبين الوالد؟
0: اي نعم، صرت هذا الشيء كان خلاني وايد أحب مادة النصوص اللي هي الأدب، وكان لأن أبوي بعد يحب الشعر، فإحنا لأن كانت الكلمة تعنينا. يعني ترى الإذاعة هي شنو؟ هي مشاعر وكلمات. فلما أنت توصل الكلمات بمشاعرك فبتتأثر بأي كلمة حولك، فبيخليك

0: لا شعورياً أنك تكون أديب يعني. هذه وجهة نظري ومن النشأة اللي نشأتها، فعشان كذي كنت أحب مادة النصوص، وكانت أحلى شيء عندي أساس أني أنا ألقي هالقصيدة، وأحس دائماً أنك أني أنا مذيعة أقعد ألقي القصيدة وألقيها بمشاعر، فهذه كان وايد لها تأثير فعلاً، فعلاً لها تأثير. ف يعني حتى كانت الأغنية درس الموسيقى ما كان يعني درس عادي بالنسبة لي فعلا. ترى يعني الحين وانت تسألني خليتني وايد انتبه حق ذي الشيء أستاذ حسن، أن فعلا ترى لما تحس بالكلمة ولما يكون إنسان يعني تعرف الإذاعة ميكروفون، فأنت قاعد توصل عبر الأثير كلمات ومشاعرك، مو سهل. بس لما أنت تربع على ذي الشيء وانت صغير فتحس ذا ترى يأثر عليك حتى في حياتك، فلما أنت تتكلم أو تحتك مع الناس دائما راح تكون كلمتك تحس لها صدى، فما راح تنطق أي شيء ولا راح تقول أي شيء، يعني لازم بيكون فيها إحساس ومشاعر. ففعلا صارت حياتي يعني دائما فيها مشاعر، يعني لما أقول الكلمة أحب أقولها بإحساس، وهذا الشيء وايد أبوي نقله لي، يمكن لأن أساس أنه هو في الإذاعة وكان الكلمة لما توصلها لازم توصلها بإحساسك، فأنا رويت على ذي الشيء فكان له وايد أثر علي فعلا.
1: هل كان في نوعية معينة يفضلها الوالد في سماع الأغاني أو القصائد، ولا كان يعني يسمع يعني إلى من يعني فلنقل تطرق الكلمات أسماعه أيا كان؟
0: والله أبوي يحب أم كلثوم ويحب فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، يعني احنا ترى ربينا في بيتنا على ذي الأغاني،
1: هذه أساطين.
0: يعني تعرف يعني مثلا احنا يعني كنا نعرف أم كلثوم، وأبوي كان يعني تعرف الأغلب البحرينيين كانوا متأثرين بالإذاعات القاهرة،
1: صحيح.
0: فكان والأفلام والسينما لأن أهما بدوا في ذي الشيء طبعا قبلنا، فكان يعني أعتقد أن كل بيت بحريني في ذي الفترة كان وايد متأثر بهذا الفن. فيعني هذه الأساطير الطرب احنا كنا وايد متأثرين فيهم، وبالنسبة هذي كان أبوي بعد يحب الفن الصوت، محمد بن فارس كان يعني محمد زويد، فكنت أنا أطرب ضاحي بن وليد، فلما جيت الإذاعة هذين المطربين ما كانوا غريبين علي لأن أنا كنت أسمعهم في بيتنا يعني أبوي كان فعلا يعني لأن كان بعده يحب العود، فلما كان يقعد كان يحط نوتة مثلا، كان في كتاب أذكر كان أعتقد هذا من مصر أبوي كان جايبهم، فكان يحط الكتاب مكتوب الأغنية والنوتة.
1: جميل.
0: فيقعد يعزف النوتة والكلمات موجودة اللي هي الكلمات الشعرية، فكان مرات ساعات أشوفه مثلا فريد الأطرش، مرات أم كلثوم، محمد عبد الوهاب،
1: الكلمات في صفحة والنوتة
0: في صفحة، وما زالت هذه الكتب موجودة. فلما أشوفها أقول حق أبوي بترى يعني أنت كان يقعد يعزف لنا على العود، فيعني إحنا كانت أذننا تقدر تقول طربية يعني من يوم إحنا أطفال.
1: وهناك قاسم مشترك يعني من الشخصيات اللي تفضلتي فيها أستاذة أمل، بأنها يعني خصوصا في يعني تلك الحقبة، ويعني الكبار الفنانين كانوا ينتقون الكلمات انتقاء،
0: صحيح.
1: يعني ما كانوا يعني يدون أو يعني يغنون أي كلام،
0: صحيح. كانت كل كلمة لها إحساس لها واقع، ليش إحنا هما ليش بقوا في ذاكرتنا،
1: صحيح.
0: يعني لما تسأل أي أحد تقول له فن الطرب على طول يذكر لك هذه الأساطير، أم كلثوم، وردة، فريد، يعني فيروز، يعني ما تقدر يعني هم لستة طويلة، بس أثروا فينا وما زلنا نحبها،
1: صحيح.
0: يعني معنا مع اختلاف الأجيال ما زالت هناك لها مستمعين ولها يعني حن يعني مثل ليش الإذاعة الطربية؟ لأن لها مستمعين،
1: الإذاعة الشعبية
0: والإذاعة
1: كذلك.
0: الشعبية كذلك، حتى الفن الشعبي ما زلنا نضرب فيه. يعني أنا أذكر كنت ما أعرف أفرق بين الخماري والسامري، فكنت أسأل أبوي وطبعا هذه المعلومات أنا أخذتها لما انضميت في الإذاعة، وزميلاتي صراحة ما كسر

0: يعني كنا يعني وايد تعلمنا منهم. وبجانب ذي كانت اللي كان في الكنترول طبعا عمتي فيعني أنا بنت الإذاعة لأن كانت عمتي تشتغل في الكنترول اللي هو استوديو البث. فكانت طبعا هي بعد جانب من اللي أثر فيني، يعني أنا في البيت بين أبوي وعمتي. فكانت فهذه المعلومات اللي خذيتها عن الطرب وعن الفن الشعبي يعني طبعا استنبطتها من الوالد وعمتي.
1: شيء أصيل يعني.
0: أي فعلا محقق. يعني كانت الإذاعة مو بس كانت عمل، كانت جزء منها موجود في البيت.
1: أستاذة أمل،

0: بالضبط شلون كان يعني برنامجك من طلعتي من البيت لين وصلت الإذاعة؟
1: اي نعم، هذه ذاكرة ما تنسي. أول ما توظف طبعا والتقيت بزميلاتي، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، أستاذة سهام خليفة أستاذة مريم الموسى، وكانت أنا لحقت على مسؤولنا. طبعا كان صراحة يعني كان فعلا سرامته وجديته، علمتنا سرامة والجدية أبو مازن. فلما جيت يعني احتواني الصراحة، أستاذة بدرية كمال إن شاء الله ما نسيت أحد، أستاذة لطيفة زويد، نيلة العامر، صراحة كانوا كني في بيتي، يعني احتواني كني بنتهم، أو هم كانوا مثل خالاتي. فعلموني الشغل شلون، رواني شلون مثلا شلون يسوون الهيكل.
0: انت كنت اصغر الموجودات؟
1: كنت انا اول ما جيت كنت انا اصغر واحدة
0: ما شاء الله.
1: فكنت لحين ما تخرجت من الجامعة، فكنت لما جيت يعني شيء جديد، انه يعني انت تخيل انت كنت عارف الاغاني وذي بس ما شفتها على حقيقتها، ما شفت شلون يتم تنسيق البرنامج. يعني هي ما كانت بس صف برامج أو شيء، لا يعني كان في يحسبون الوقت، يحسبون الدقايق، الأغنية كان لازم نختارها. علموني شلون أختار الأغنية ومتى تنبثها الفترة الصباحية. طبعا غير
0: عفوا عشان يعني بس عذرا على المقاطعة، لكن عشان نقرب الصورة للمستمع، هذا يسمى باللوج.
1: اي اللي هو اللوج،
0: اللي هو اللوج، البرنامج اليومي.
1: البرنامج اليومي
0: كل فقره وكل اغنيه تنحط بتوقيت معين.
1: نعم،
0: ويعني بمده زمنيه معينه.
1: اي ومو بس كذي، يعني كنا لازم نختار الاغنيه اللي تناسب الفتره. يعني مثلا اغاني الفتره الصباحيه تختلف عن فترة مثلا الظهر، تختلف عن العصر، تختلف عن الليل. طبعا هذه أنا تعلمتها من زميلاتي وأستاذاتي، فلما علمونا فكنا لازم نستمع حق الأغنية أساسا نعرف إن هي أي فترة، وكنا نشوف لازم مثلا مدة البرنامج إش كثر، إش كثر الفترة الفقرة اللي مثلا إحنا كان، لأن أول شيء الأساسيين كان يوزع فترة الموجز اللي هو الموجز الأخباري، وبعدين فترة الأخبار. هذه كانت فترات أساسية ما تتغير، وبعدين إحنا بين هذه الفقرات، بين الفقرة اللي تكون بين الموجز والأخبار، عاد هني نحسب الساعة أو كانت ساعتين على حسب الفقرات اللي موجودة. فنقعد نحسب ونشوف شنو بنحط. طبعا هذه نحن نمشي على أساس الهيكل اللي هي كانت تسوي لنا، طبعا الأستاذة بدرية كمال ومريم الموسى، فكانوا أهما يعني اللي نسقون الهيكل بإشراف طبعا كان بومازن، ويتفقون على البرامج شنو اللي راح تبث مثلا في هذه الفترة، لأن كانت هي فترات.
0: نعم، بس عشان ما نتجاوز هذه النقطة، الحين بومازن ذكرناه مرتين بالكنية.
1: أين؟
0: بس ما ذكرناه بالاسم.
1: بومازن إبراهيم مصطفى.
0: نعم،
1: كان هو مشرف المكتبة والتنسيق.
0: نعم،
1: فكان شخصية شديدة وجادة، وطبعا هذه الشيء جديته في العمل خلانا احنا نركز ونكون دقيقين في العمل. فعلى هالهيكل احنا يتم توزيع البرامج. اول شيء، اول شيء طبعا البرامج، عقب مثل ما قلت لك اول شيء كان فترة الموجز الاخباري، وبعدين الفقرات الاخبارية، وبعدين يتم توزيع البرامج الاساسية، وبعدين في برامج عقب ما نوزع البرامج يتم هني في الفراغات اللي بين البرامج، وهذه هني نضيف الأغاني. وطبعا يكون في سهرات، في فقرات مسائية مثلا كنا نحط، لازم يكون مثلا في فواصل غنائية، فكان البرنامج منوع. يعني من الفترة الصباحية تكون أغاني صباحية، وبعدين يكون مثلا ساعه تكون في برامج مباشره الفتره هي كان
0: صحيح.
1: وبعدين العصر طبعا لازم نختار الاغاني اللي تناسب. فكان الحلو انه يعني انك انت تعرف ان الاغنيه وين تحطها. هي ما كانت بس اغنيه، هي كانت اغنيه لها مكان معين، لها فتره معينه عشان تبث. فكان تنسيقنا عشان كذي سموه تنسيق، ان احنا كنا ننسق البرنامج بعنايه،
0: ولانه كان يعني يصاغ بذائقة الشخص اللي يعني يضع البرنامج.
1: إيه هو لمسه.

0: مسؤوليات اللوج تصير على الموظف اللي يسوي اللوج. هي البرامج ثابتة والمواجيز ثابتة والأخبار ثابتة، بس الفقرات اللي تضاف مثل الأغاني طبعا هي على ذوق الموظف اللي قاعد ينسق اللوج، فهني هو يختار. وعقب ما نختار اللوك طبعا يروح حق زميلاتي اللي اكبر مني اللي لهم خبره اكثر، فهم يشوفونه اذا كان اللوك فيه شيء والله شيء طبعا يوجهونا. لا مثلا ساعات يعني سبحان الله ساعات الواحد يخطا، فهم يزاهم الله خير كانوا ينبهون يقول لا مثلا هذه الاغنيه ما تصلح ذي الفتره، هذه الاغنيه مثلا كلماتها ترى حزينه، فكنا نركز على اللحن، كنا نركز على الكلمات. وطبعا الاغاني الوطنيه، حتى الاغاني الوطنيه ما كانت تبث في كل فتره، يعني حتى الاغنيه الوطنيه كان نختار لها الفتره المناسبه. فهذه حلو اللي كان يعني في التنسيق، انك انت قاعد تنسق شيء مو بس على ذائقتك، انت قاعد تنسق شيء تبي توصله للمستمع انه هو حتى وهو يسمع اللو كامل ما يكون في يعني شيء شاذ، تحس فيه تناسق، في مثل ما يقولون هارموني، في يعني في تناسق لذيذ لطيف، انه يكون لطيف على الاذن ومتناسق مع البرنامج، لأن احنا كنا نسمع الأغنية ونسمع البرنامج ونسمع ذي، فتحس انه لازم انه يعني ما يصير انا احط مثلا برنامج دراما وكذي وقبله يعني ممكن قبله لكن بعده أغنية نقازية وكذي، لا نقعد بالتدريج، ما في تناسق بالضبط،
1: حزينة
0: وبعدين مرة واحدة رجحة، لا فكان فيه يعني نستخدم حتى الأغاني، كنا لازم نضيف الأغاني الجديدة ونمزجها مع الأغاني القديمة. وكان هذه حلاوة البرنامج العام، أنه كان برنامج شامل
1: ومليان
0: ومليان فعلا، يعني كان لأنه يبث 24 ساعة. فأنت قاعد تنقل مو بس يعني بس برنامج، أنت تنقل مشاعر. يعني حتى البرامج لما كانوا يحطونها في اللوج كانوا أساتذنا والأستاذات كانوا يسمعونها يشوفون هل هذه، وحتى البرنامج لما يسمعونه كانوا يشوفون هل يناسب حق أي فترة، لأن في برامج صباحية
1: صحيح.
0: في برامج حق الفترة اللي هي فترة الظهر أو فترة العصر، وفي برامج يناسب حق الليل حق السهرة. فكان يعني الموظف اللي كان ينسق أو اللي نسق الهيكل أساساً واللي يختار البرامج كان تشكل لجنة، يعني كان أستاذ بمازن إبراهيم مصطفى وأستاذ بدرية كمال ومريم موسى وسهام خليفة ونيلة ولطيفة زويد، يعني اللي أنا اشتغلت وياهم كانوا كلهم يقعدون، وإحنا كنا نقعد لأن إحنا كنت أنا كنت لأن يعني وطبعاً الوالد كان موجود معاهم، وكل واحد لأن تخصصه يختلف. يعني مثلا اللي كان يسمع البرنامج قبل لا يبث البرنامج وقبل لا يوثق اصلا في المكتبه كنا نسمع الماده، يعني اول شيء نسمع الاغنيه كنا نسمع جودتها، هل جوده الموسيقى ما يكون فيها قطع ما يكون فيها شيء، يعني اساسا مثلا ان الموسيقى حتى التسجيل انه يكون نقي. وكذلك البرنامج لما كنا يعني كانوا زميلاتنا وزملائنا في العمل كانوا يعني دقيقين، يعني كانوا يسمعون البرنامج يشوفونه من ناحية الجودة، جودة التسجيل يعني كصوت، وفي نفس الوقت كجودة المادة كمحتوى. يعني ما كنا المكتبة، يعني أنا هاي تعلمتها من أستاذاتي، يعني حتى لما عقب أني أنا صرت منسقة بعدين صرت أستمع البرامج وأقيم البرنامج، ففي هذه الفترة تعلمت منهم أن أنا البرنامج لازم أدقق على كصوت كتسجيل، وبعدين لازم أسمع محتوى عشان أشوف هل محتوى يعني مفيد ولا غير مفيد،
1: وكم محتوى
0: يصلح للبث أو ما يصلح للبث، يعني وأكتب ملاحظاتي. وطبعا تشوفها المشرفة، مشرفة المكتبة والتنسيق، وعلى ضوءها يتم يعني التناقش مع المسؤول اللي أكبر، وبعدين يقرر هل يبث البرنامج ولا لا.
1: من كانت مشرفة المكتبة والتنسيق؟
0: أنا قلت لك مثل ما قلت لك أخوي، أول شيء أنا لحقت على أستاذ إبراهيم مصطفى كان هو أول مشرف حق المكتبة والتنسيق، وبعدين كانت أستاذة بدرية كمان، وبعدين صارت أم فراس

0: أستاذها فاطمة بوشقر، فأنا اشتغلت مع هذيلا وكل واحد منهم استفدت منه شيء. يعني إبراهيم مصطفى كانت جديته علمتني أن العمل جاد، أثناء العمل لازم تكون جاد. أستاذة بدري كمان علمتني الدقة، فساعات يعني مثلا أنت لما تكون لازم تكون دقيق حتى في الوقت، ترى تفرق حتى نص الدقيقة. لأن في البث يعني مثلا تقول لي ما يصير تحطين أغنية مثلا فترة الـ يعني إحنا نساعد مثلا تتعرف مثلا تقول يلا 4 دقائق وخمسة وأربعين ثانية يعني ما فيها يعني 15 ثانية على هذه أوكي، بس هي في البث مع في استوديو البث
1: سكتة طويلة،
0: أصير سكتة طويلة
1: يعني.
0: إيه يعني تقريبا إيه يعني 15 ثانية مش ربع دقيقة، 15 ثانية.
1: نعم.
0: وخمسة عشر ثانية ترى تفرق.
1: نعم.
0: فكانت يعني تعلمت منها هذه الدقة، أن لا لما يكون الفقرة بين البرنامج وبين الفقرة اللي عقبها 15 دقيقة يكون زيادة ثانية ولا تنقص ثانية.
1: نعم.
0: فتعلمت منها هذا الشيء. واستاذة فاطمة بوشقر تعلمت منها أني أنا بعد أكون حريصة على عملي، أن مثلا هي فاطمة بوشقر عطتنا إتاحة أن إحنا نكون متعددين في العمل، أني أنا ما أركز على عمل واحد، لا أني أنا مثلا أستخدم خبرتي في كذا شيء. فهي لما شافت أن إحنا عندنا خبرة في الاستماع وخبرة في التقييم، فكلفتني أنه مو بس تنسيق، قالت لي لا أنا أبي أستخدم خبرتك أنك تقيمين البرنامج من ناحية الصوت ومحتوى. فكنت أسمع البرنامج قبل لا يبث، أول ما يتم يعني يبون البرنامج ونشتريها حق الإذاعة ويتم أرشفتها، فكنا قبل لا نأرشفها تقول لي تعطيني هذا البرنامج مسؤوليتك، تسمعينه تقيمينه كصوت كجودة وكمحتوى. فكنت أسوي ذي الشيء. وفي حالة إذا حتى غيب طبعا أرد حق شغلتي القبلي اللي تعلمتها اللي هي التنسيق اللوك.
1: وقت استماعك وتقييمك لهذه المواد أستاذة أمل، هل ما زلت تذكرين برنامج استمعتي له وما زال محفور في ذاكرتك من زود ما كان متميز ومن زود ما حسيت أنه فعلا أثر فيك؟
0: هو البرامج ترى غالبا أخوي حسن مميزة، يعني من كثر ما هي مميزة وجودة الإعداد عندنا هني في الإذاعة والمخرجين، يعني كنا نسمعهم فكنا إحنا نعرف. أنا كنت أعرف أن مثلا ذي البرنامج حق المخرج مثلا عبد الواحد درويش أو هذه
1: بدون ما تسمعين والله
0: بدون ما أشوف أن هذه، لأن عارفة استايل عارفة ذي من كثر ما، فيعني تعرف أن البرنامج هذيله احنا كنا نميزهم بشخصية المعد والمخرج، ما كنا نميزهم كاسم، لان كانت البرامج كانت وايد غنية
1: لهالدرجة، كان لكل مخرج بصمة،
0: كانت
1: واضحة
0: بصمتهم واضحة في اختيار الموسيقى حق البرنامج، في اختيار الاعداد، في اختيار المادة المحتوى. يعني الصراحة هذه لأساتذتنا، يعني احنا تعلمنا منهم الدقة فعلا والاختيار، مو بس يعني احنا تعلمنا. يعني ليش اقول لك ان الاذاعه مثل تقدر تقول خليه نحل، يعني كل واحد يكمل الثاني. يعني احنا فعلا كنا اقسام منفصله ولكن كل قسم كان يكمل الثاني، يعني من تنسيق من اختيار. لان لما يجيلك يعني مثلا المخرج محمد حسن كانت برامجه اغلبها كانت الفتره اللي هي فتره النهار العصر الظهر، وكذلك استاذ عبد الواحد درويش واستاذ عبد النبي حسين، يعني هذيل ما ينسون، واستاذ الله يرحمه نبيل العلوي، هذه اللي تركوا لمسات. يعني وحتى لو بتي حق المذيعين ترى يعني لك، يعني حتى المذيعين كانوا لهم دور ان احنا نتعلم وان احنا نحس ان الاذاعه فعلا مكان العائله البحرينيه. فكان في ترابط، في تكامل، كان كل قسم يكمل الثاني. يعني ما كان احنا يعني يمكن يقول لك هذه قسم المكتبه، قسم الكنترول، قسم الاسره، قسم الاعداد، قسم الاخراج، لكنها ترى هي كانت فيه كل قسم ترابط.
1: لا.
0: كان كل قسم يكمل الثاني، وهذه كان الحلو في الإذاعة. لا. يعني وهذا الشيء اللي ما ينسي من الذاكرة.
1: احنا بما ان احنا تطرقنا للطاقم الإخراج،

0: الله يرحم اللي يعني توفوا ويحفظ الباقين. راح نتطرق أيضا لفريق الإعداد والتقديم اللي يعني تأثرت فيهم وأيضا عايشتيهم من خلال جو العمل. لكن قبل ذلك نرجع شوي للوك. أحيانا بعض الزيارات اللي تينا سواء من المدارس أو من الجامعات الله يحفظهم، لما يمرون عند قسم الأرشيف ويشوفون العربانة يستغربون، يقولون الشياب العربانة هذه هنا عادة في مراكز التسوق.
1: أي عشان الأشرطة. أي. هو تشوف الأشرطة الريل كانت يعني طبعا تاخذ حيز وما زالت موجودة ونعتبرها كأرشيف الحين. فهذه اللي هو طبعا فين الناس كان هو الكاسيت. واحنا الكاسيت كان عندنا اللي هو الريل، ترى يعني حجمه أكبر من الكاسيت. وأذكر كانوا يستخدمون شركة سكوتش، يعني كانت حتى الجودة عالية. ترى الإذاعة يعني الله يحفظ بلادنا ويحفظ حكومتنا كانت تهتم في كل التفاصيل. فيعني حتى جودة المواد اللي كنا نستخدمها في التسجيل كتسجيل في الريل وكل مكتبة والتوثيق كانت جودة، يعني ما كانت يعني تحس فعلا بعراقة. يعني لما تدخل أرشيف المكتبة وتشوف أشرطة الريل وتشوف المسجلات القديمة، طبعا أنا أول ما جيت كان ما في كمبيوتر ولا في بث يبث يعني سريع، لا كان مسجلات اللي هي الريل، وكان كل ريل يحتوي على المادة اللي تبث فيها. وكنا لما نروح لازم ان احنا ساعات لازم نتأكد نسمع البرنامج او نسمع الأغنية انه هو نتأكد انه هو هذي الشريط نفس الرقم نفس ذي، فكنا نمشي بالأرقام.
0: طبعا الريل هو جهاز يشغل المواد الموجودة هذه عندكم
1: اللي هي المواد نفس اللي هو الحين متعارف قبل قديما اللي هو الكاسيت، ولكن هو كان شكله دائري شكل أكبر، ونفس اللي هو التيب الشريط اللي كان يستخدم في الكاسيت ولكنه طبعا بشكل أكبر، وكانت الدائرة أكبر لأن مسجلاته كانت أكبر،
0: يشبه الفرن شوية
1: يعني. تقريبا كنا تقول هاللون يعني فرن. أو مثل ما للحين يستخدمونه اللي هو نفس اللي يستخدمونه الدي جي.
0: نعم
1: الحين ردوا على الاسطوانات لأنه صوته حلو. طبعا أنا يوميت كنت شفت اسطوانات القارو لو ما زالت موجودة اللي كانت تشغل على البشتختة، وموجود يعني طبعا هذه منها في أرشيف المكتبة. طبعا جميل. هم وثقوا اللي قبلنا الله يعطيهم العافية والله يرحم من توفى. فكان يعني شيء حلو انك تشوف الشيء القديم موجود. وبعدين انا لما جيت كان يستخدمون ما زال اللي هي الريل. ومثل ما قلت لك وكان اللوج يطبع بالآلة الكاتبة. فأنا يما جيت يعني كنا نطبع بالآلة الكاتبة اللوج، فكان الخط يعني صغير ولازم احنا كنا يعني ندقق. فيعني صراحة يعني حتى اللي كان يبث اللي بث البرنامج في برنامج الكنترول الله يعطيها بالعافية صراحة.
0: طبعا تسوون لوج نسخة، راح نرجع للوج مرة ثانية، بس سالفة العربانة.
1: العربانة هذه لأن كانت الأشرطة ثقيلة، انت بتي بتبث 24 ساعة، يعني من الصبح من الساعة 5 الصبح لين الخمسة اللي عقبها بتي من الصبح، يعني متواصل 24 ساعة كان البرنامج. فتخيل يعني هذه الأشرطة كانت تحتوي على برامج وتحتوي على أغاني. فكان طبعا هذه جهود اللي كانوا الموظفين اللي في البث ان اهم لازم يحسب الوقت، وكان عندهم يعني كذا مسجلة عشان انه هو يطلع ويرتب. فكنا احنا لازم نتعاون معاهم ان نجيب المواد اللي يحتاجونها من هذه، فما كنا نقدر نشيل الأشرطة 24 ساعة.
0: فكل يعني هالمواد هذه كلها
1: كان اللوك كامل نحطه في الجاري.
0: جميل.
1: ونودي من طبعا من المكتبة لين استوديو والبث اللي هو الكنترول البرنامج العام. وكنا لازم بعد ندقق كل شريط محطوط نرتب لهم بالترتيب، يعني مثل ما هو مكتوب في اللوج والرقم اللي مكتوب، فنرتب الأرقام من اللوج من أول يعني البث اللي هو القرآن والبداية لين عقب الأغاني الصباحية بعدين البرنامج. فلازم نحط حق الموظف هاي التعاون اللي كان أقول لك إحنا نكمل بعض. فكنا إحنا نكمل نصف الأشرطة بالترتيب أساس نسهل العمل حق موظف الكنترول إنه هو يكون الأشرطة مرتبة له، فيكون سهل عليه لأنه كان ريل يعني ولازم يكون كان سريع، يعني لازم يخلص من

0: ويبث مني وقبل الله يخلص وقبل الله تنتهي. فكانت كل شيء مانوال يعني يدوي، مو بتقول إنه مثلا هني يكون الدقة في العمل.
1: وكان ينزل كل شيء بوقته
0: طبعا، إيه لأنه لازم ما يصير قاب يعني. لو صار قاب هذه مدير الإذاعة يتصل شيء 15 ثانية قاب، دقيقة قاب، ليش صاير يعني كأنه في شيء صاير. فكانوا الموظفين جزاهم الله خير طبعا دقيقين في هذا الشيء، إنه ما يحصل يكون في يعني أي فقرة ما تبث حتى لو كانت يعني بالثواني.
1: كنتوا تسوون نسختين من اللوج؟
0: إيه نعم، نسختين، نسخة حق الموظف الكنترول ونسخة حق المذيع عشان يعرف شنو هو بيبث، فعارف هو المواد اللي موجودة اللي راح تبث.
1: طبعا لأن كان المذيع في الاستوديو ليس فقط مهمته تقديم البرامج أو تقديم نشرات الأخبار، وإنما أيضا يربط بين البرامج.
0: إيه طبعا، لأنه هو لأن حتى المذيعين كانوا يشوفون اللوج قبل لا يبتدون البث، أساس يعرف هو شنو موجود في اللوج، فهو عارف الأغنية شنو بتبث، يمكن يبي يضيف كلمات حلوة قبل كتقديم قبل حق الأغنية أو حق المطرب. فيعني كانت لمساتهم جميلة يعني المذيعين يتاهم الله خير. قلت لك إحنا شغلنا في الإذاعة مكمل، إحنا كنا نكتب المادة ونعد المادة وبعدين نجيبها عشان يبثونها، ولكن بعد طبعا لمسات المذيع لا تنسى، وأنت واحد منهم أستاذ حسن يعني لمساتك كانت واضحة.
1: شهادة أعتز فيها. بما أن إحنا تطبقنا الآن إلى التقديم الإذاعي، وذكرتي أستاذ أمل منذ قليل بأن هناك من يتميز بالكلمات اللي يعني يذكرها قبل لا يعلن عن المادة اللي راح تبث، من المذيعين أو من المذيعات اللي حسيت إن فعلا يعني استلهمت منهم التقديم الجميل والأداء اللي أبهرتش؟
0: والله هو سؤال صراحة يعني مو صعب، لأنهم كلهم كانوا يعني مذيعاتنا مميزات، كانت لهم لمساتهم يعني مو بس حتى كصوت. يعني مذيعتنا طبعا أنا ما بي أخاف أنسى أحد أخاف أنسى أحد، يعني مثلا بدريع عبد اللطيف طبعا كانت لمساتها حلوة الفترات الصباحية، استاذتنا بعد استقلال أحمد، استاذة أحلام محمد، استاذة أمينة الشملان، استاذة فتحية عبد الله، استاذة عائشة عبد اللطيف، استاذة أمينة حسن، استاذة نيلة محمد طبعا الصوت الرخيم الحلو الناعم، وايد مذيعات كانوا مميزات، استاذة فاطمة الدوسري طبعا كانت لها يعني برامج مسائية حلوة كصوت، وطبعا كانت تتميز انها بعد لها ذائقة في الشعر الله يرحمها. وطبعا اللي جاوا بعدين استاذة نسرية معروف، اختنا وعزيزتنا بعد استاذة نيرة، طبعا انا اللي يعني طبعا اللي عقب ياو استاذه ناهد الشيخ، استاذه سيما العريفي، استاذه فاطمه محمد، يعني كانوا خواتنا مميزات، شيخه شعلان، يعني انا لحقت على هذيل المذيعات. وطبعا بقول لكم شيء، انا ترى اول ما جيت الاذاعه كنت اساسا جايه اني اكون مذيعه، بس كان لي في بعض المشاركات يعني كنت شاركت مع يعني طبعا المخرج اللي المخرج العزيز الله يرحمه ابو عيسى استاذ ابراهيم عيسى، يعني هو شجعني، ومن اللي كانوا يشجعوني أيضا أستاذة فوزية محمد، يعني كانوا يشوفون فيني أني أنا صوت إذاعي.
1: وما زلت يسلم أنا ليه
0: ربنا يسلمك يا ربي خليك، لكني أنا يعني من الميكروفون وحبي للميكروفون مكتبة والتنسيق خذتني
1: قسم التنسيق،
0: يعني شفت أن أنت لما تنسق غير لما تبث، هو ترى مشاعر في نفس الوقت، لأن أنت لما تنسق اللوك ترى قاعد أنت تبث وتختار شيء فيه إحساس ومشاعر. بس أنا يعني من جانب الإذاعة لأن أنا كنت أحب صراحة الميكروفون فشارك

0: شاركت في بعض البرامج، شاركت في، مثلت في بعض التمثيليات الإذاعية. يمكن بعد سجلت في بعض البرامج، كان يعني ساعات، ليش أقول لك، أنا إحنا في الإذاعة هني كنا مثل الأسرة، يعني ساعات أنا أذكر رحمة الله عليه أستاذ نبيل العلوي، كان عنده برنامج مع أستاذنا الله يرحمه إبراهيم بحر، كان في برنامج خفيف اسمه ومضات، وكان يبث، يعني كان فيه هو يعني برنامج تمثيلي لكن فيه ومضات توعوية حق المستمع.
1: جميل، فيه مسامع تمثيلية
0: وفيها بعد هم نصيحة وفيها عبرة. كان يبث هو البرنامج طبعا أستاذ رحمة الله عليه إبراهيم بحر مع أستاذ استغلال، فكان سبحان الله صار أستاذ استغلال كان عندها ظرف خاص، وكان هو يبي يسجل حلقات وهي ما قدرت، كانت يعني في أجازة. فياني أستاذ نبيل العلوي قال لي من أنت موجودة؟ قلت له إيه أستاذ تفضل. قال لي ترى عندنا برنامج كذي كذي نبيك كان تساعدينا. فأنا أقول لك شوف شلون، يعني هذه هو اللي كل واحد يكمل ثاني، يحب التعاون. فسجلت بعض الحلقات مع رحمة الله علي أستاذ إبراهيم بحر، وقال لي أنا اختاريتك لأنه يعني كان صوتك شوي قريب من أستاذ استغلال، فعشان المستمع ما يصير فيه شذ، يعني فرق شاسع يعني في الصوت. فسجلت كذا حلقة في برنامج ومضات، وكذلك من اللي كانوا يشجعوني أستاذة فوزية محمد. فكانت أذكر كان في برنامج عن عيد الأم، وعلى فكرة أنا أحب الشعر طبعا، خذيت هذا من الوالد، فكنت أكتب شعر. فقالت لي إن إحنا أمل ما عندش قصيدة عن الأم، قلت لهم بلا أستاذة. قالت لي عيان أنا برنامجي، أنا عاد اليوم برنامج بنتكلم فيه عن الأم بمناسبة إنه يوم الأم، فأبا أستضيفك في برنامجي وتقولين قصيدة. فشاركت معاها في برنامج كان على الهواء، كان في مناسبة يوم الأم، فقلت يعني قصيدة عن الأم، فكانت مشاركة يعني تشجيعية منها وحبيتها. ومثل ما قلت لك كان يعني أستاذنا إبراهيم عيسى رحمة الله عليه قال لي يعني عندنا تمثيلية وكذي، ونحتاج أن إحنا يعني شخصية اللي هي تكون، أعتقد كانت بنت البطلة أو يعني كانت بنت شخصية مهمة في المسلسل، فقال فأنت صوتك شوية طفولي فنبيك أن تمثلين دور هذه البنت. فمثلت كذا حلقة في المسلسل. الحلو ترى في الإذاعة أنه يعني ساعات تشوف ترى عادي، مثلا ساعات في المسلسل يبون الشخصيات الأساسية في المسلسل اللي هما، فساعات يكون في شخصيات ثانوية فيحتاجون مثلا، يعني يقول لك الحين مثلا المخرج أنا وين، فساعات يلجؤون لنا، فكنا يعني إحنا من الناس اللي يعني ساعدنا في خلف الكواليس إنه إحنا شاركنا في هذه المسلسلات وكنا أحد الشخصيات الثانوية.
1: جميل. هذه المرات الخفيفة من التقديم أو من التمثيل ما خلت فيك شوي نوع يعني رغبة في مواصلة الجانب التقديمي أستاذ أمل؟
0: هو لأن كان عندنا إحنا ما شاء الله اكتفاء في هذه الجانب، وكانوا الأستاذات موجودين يعني كذلك المذيعين كانوا موجودين، يعني فكانت هذه يعني كان في اكتفاء مثل، وأنت كنت موجود يعني أستاذ حسن، فكنا إحنا مجرد مثل ما تقول يعني ساعات تكون مثل قطرات كذي يعني، أو مثل يعني طيب نطيب شوية إذا احتاجوا لنا، يعني إحنا كنا موجودين وقت الحاجة. يعني أنا أذكر بعد شاركت أنا في برنامج كان لأني أنا أحب الشعر، وكنت عضوة في جمعية الشعر الشعبي، وكان في ذاك الوقت كان أستاذ يعني من اللجان المسؤولين كان أستاذ الشاعر أستاذ حسن النعيمي، وكان يقدم برنامج اسمه همس المشاعر، ومن إخراج المرحوم رحمة الله عليه كمال بو كمال. فكان هو الأستاذ حسن نعيمي كان بياخذ أجازة، ودرى أن أنا أشتغل في الإذاعة، وقال لي أنت بنتنا، بنتنا في الجمعية، فقال ليش ما تقدمين البرنامج عني؟ فطبعا هو يعني قام أستاذ حسن النعيمي كشاعر، ويعني كان مس

0: تقول إداري في الجمعية، فكنت أنا يعني بالنسبة لي يعني تلميذة، فتخوفت أول شيء في البداية، بس رحمة الله عليه المخرج كمال بكمال شجعني، قلت له بس أنا شوف أنا أول شيء سو تست وخلي أقول يعني تسجيل وخلي يسمع أستاذ حسن النعيمي، إذا عجبه ما عندي مانع. فالحمد لله توفيق من الله يعني سجلنا الحلقة، وكان قال لي ما شاء الله يعني كإلقاء شعر، وذي كان برنامج همس المشاعر يعني يبث في الفترة المسائية. فطبعاً كنا نختار البرامج الموسيقى والهمسات الليلية والرومانسية الهادئة الحلوة، فقال لي صوتك وايد حلو، قال لي بس عيال خلاص أنا كل ما باخذ أجازة بخليك أنت تبثين بدالي. ففعلاً يعني أعتقد سجلت يمكن أو حلقة أو حلقتين شيء يعني كذي، لأنه هو كان برنامج أسبوعي مش يومي. وأستاذ عبد الناصر النعار أبو جمال طلب مني مقدمة حق صباح الخير، يعني قال لي أنت كصوت وكذي فإحنا نبي صوتك إذاعي وحلو، فنبي نستخدمه أن يكون في مقدمة إذاعية. فطبعا أستاذنا وأخونا أبو جمال يعني ما أقدر أقول له لا. وإحنا مثل ما قلت لك ترى إحنا كنا عائلة، فعلا فعلا كنا عائلة ترى مو كلام، يعني حتى لو بتسأل أي أحد موظف وإنت أصلا قول لي الحين أنت أستاذ حسن موجود، ما تحس أنك أنت موجود مع أخوانك وخواتك؟
1: مع أني أنا يعني انضميت لكم مؤخرا، ولكن يعني فعلا حسيت بهذا الجو.
0: إيه يعني تحس أنه مثلا تحس حتى لو أحد غايب تعرف أنه فلان غايب.
1: نعم.
0: فيعني سجلت مثل ما قلت لك ان انا يعني مقدمه صباح الخير، كان برنامج مباشر ومن اشهر البرامج اللي كان يبث في اذاعه البحرين يعني، وكان لا يعني قيمه صراحه بين الجمهور كمستمعين يعني، لان كان يبث في فقرات متنوعه، كان مو بس اغاني ولا هي فقرات يعني توعويه ولا هي كانت يعني فقرات تسليه، ولكن ايضا كان يحمل جانب من مشاكل المستمع، كان نبث يعني المشاكل المستمع، وطبعا كانت قادتنا الله يحفظهم كانوا يعني من المستمعين أيضا لهذا البرنامج، لأن كانوا يشوفون هموم واحتياجات الشعب. فكان هذه اللي أقول لك يعني إحنا فعلا في إذاعة البحرين مو بس داخل وبرع وكإدارة وكحكومة كنا مترابطين، كان في ترابط فعلا، كان في تواصل. يعني ترى الإذاعة مو بس هي بث أغاني وبرامج، مثل ما نقول يعني صوت المواطن كان أيضا يشاركنا، مو بس صوت المذيع، يعني حتى صوت المواطن كان يبث عبر إذاعة البحرين. فذكريات الإذاعة لا تنسى، مو بس كموظفين إحنا اشتغلنا هني في الإذاعة، ولكن حتى لو بتسأل أي مواطن بحريني بيقول لك شنو كان دور الإذاعة، إنه هو شارك همومه شارك مشاكله ولقى الصدى ولقى الرد على هذه الهموم ولقى الحلول أيضا ولقى رد الإدارة ورد المسؤولين ورد الحكومة. وحكومتنا الرشيدة الصراحة كانت تهتم لبرنامج صباح الخير، يعني كان له فعلا وقع على مو بس إحنا الإذاعة، ولكن كمواطنين كان له صدى، كان يعني يلجأ المواطن حق الإذاعة عشان يبث همومه عبر إذاعة البحرين، وكان يلقى لها الصدى والحل لهذه الهموم والمشاكل اللي كانت تبث. وبعضها كان مو بس هموم، كان بعضها شكر للإذاعة، شكر للحكومة، شكر لتعاون كل موظف وكل إدارة في إذاعة البحرين، واللي طبعا احنا ننبثق طبعا من ادارتنا وحكومتنا الرشيده، وطبعا ارشاداتهم وتعاليمهم اللي هم كانوا احنا نمشي على المنهج هذه هو اللي خلانا احنا نكون كمواطنين وكموظفين في البحرين مترابطين، في ترابط روحي مو بس يعني تقول انه هو الاذاعه، ترى فيها روح فيها مشاعر. فهذه هني الاذاعه لما تحس ان هي مو بس بث عبر الأثير، ولكنها أرواح تبث عبر الأثير.
1: الله يديم هذا الترابط ويديم هذه المحبة وهذا التجانس الجميل. ونعود مرة أخرى إلى الموظفين الزملاء اللي كانوا معك أستاذة أمل في قصة

0: المكتبة والتنسيق. وأيضا يعني لا شك بأنك في يعني وقت العمل معهم سمعتي عن أيضا موظفين سابقين في القسم كان لهم يد وكان لهم دور في التنسيق ويعني المكتبة.
1: اي نعم، انا اللي يعني لما جيت في إذاعة البحرين وبالأخص مكتبة التنسيق، طبعا كانت موجودة الله يذكرهم بالخير أستاذة بدرية كمال، أستاذة مريم موسى، أستاذة لطيفة الحمر، أستاذة سهام خليفة، أستاذة نيلة العامر، أستاذة لطيفة زويد، وأيضا كانوا يعني إخواننا موظفيننا يعني محمد صالح، محمد الأنصاري، وطبعا كان الوالد من ضمن فريق عمل المكتبة، وهالي اللي لحقت عليهم. طبعا غير مثل ما ذكرت كان المشرف المكتبة والتنسيق أستاذ إبراهيم مصطفى، طبعا عاد ياو اللي أصغر مني، طبعا ما كان في فرق وايد عشان ما أكبر روحي. كانت معي الأخت نوف أحمد وعبير تقي، وبعدين طبعا أختنا بعد مؤخرا اللي لحقت عليها قبل لا تقاعد أمل علي. وبعدين طبعا جيت لحقت على موظفين ياو في الفترة اللي كانت أنا موجودة فيها، أخوي فيصل البوعينين والأخ خليل إبراهيم والأخ محمد نعمة وكذلك حمد الشريان اشتغل ويانا في المكتبة، وفهد الجزاف كذلك كان ويانا في المكتبة، وكذلك مسعود مصطفى والفنان عادل محمود والفنان حسين سيري وأخونا سيد حسين هاي مؤخرا. فكانت مجموعة يعني الصراحة كأسرة يعني عشنا معاهم وترابطنا وياهم، وتبقى الذكريات الحلوة موجودة ما ننساها.
0: نعم، قسم المكتبة والتنسيق واللي يعتبر الرئة اللي تتنفس منها إذاعة البحرين، لأنكم يعني تزودون الإذاعة كما ذكرت أستاذة أمل منذ قليل بالبرنامج اليومي، وكذلك بما يعني يتخلل هذا البرنامج من فقرات ومن أغاني وغير ذلك. لو كان في برنامج مباشر، البرامج المباشرة كانت متتابعة في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية كان هناك برامج، وفي فترة الليل كان هناك برامج. قسم المكتبة والتنسيق يعني في هذه الفترة يتواصل مع المخرج لا شك.
1: طبعا المخرج كان المخرج طبعا هو عنده خريطة البرنامج اللي راح يتم ببث في، لأن يكون في معدين، لأن يكون موجود مو بس المخرج، حتى المعد يكون موجود والمذيع كذلك، فكل واحد كانت له فكرة. فطبعا هذه قبل لا يبث البرنامج كان يجينا المخرج، لأن ساعات يحتاج موسيقى
0: قبل البرنامج بش كثر تقريبا،
1: يعني يجينا مثلا قبل لا يبث البرنامج بنص ساعة، أو ساعات لا بعضهم يجونا مثلا قبل بيوم، يجونا مثلا قبل بيوم يقول ترى أنا عندي برنامج كذي كذي، إحنا بنتكلم عن هذه الحلقة فنحتاج مثلا أغاني معينة، يحتاجون موسيقى معينة، لأن مثل ما قلت لك ترى يعني كل فترة لها موسيقى، كل فترة لها أغانيها اللي تناسبها. وطبعا لما المعد طبعا هذه يكون إعداد متناسق بين المخرج والمعد، فهم يعدون الحلقات قبل، مو نفس اللحظة، هي مو وليدة اللحظة، هي لا هو إعداد مسبق. فالمخرج لما بيحط الأغاني وبيحط الموسيقى أو بيحط المادة اللي تناسب البرنامج اللي راح يبث، هو عارف شنو راح يبث، فكانوا ويونا ساعات قبل بيوم، وساعات لأن إذا كانت أشياء خفيفة يعني مثلا ساعات يكون هو أوريدي عنده أشرطته الخاصة، الكاسيتات الخاصة فيه، فيحتاج أشياء بسيطة، فينا عاد قبل البرنامج بنص ساعة، قبل بساعة. وطبعا لأن إحنا في المكتبة حافظين الأرقام كنا، فكان سهل علينا، فلما يقول أنا أبي موسيقى فلانية، الموسيقى الفلانية، فإحنا حافظينها لأن إحنا اللي مأرشفينها، فكان في تعاون. فكانوا إيون يحتاجون طبعا لنا حق الأغاني، لأن ما بيصير يعني بس المذيع يتكلم، صحيح. لازم يكون في خلفية موسيقية، يكون

0: في خلفية مثلا أغنية، يبون أغاني وطنية، فهذه كان لازم نبرزه. فهو يقول لنا مثلا شنو هو خطته المخرج، طبعا هو طبعا ما أخذ الخطة من المعد، شنو بيبثون قبل، شنو بيحطون قبل، هم متفقين فعارفين شنو بيبثون، شنو الأولوية وشنو بالترتيب اللي يبونه. فيقولون لنا نبي مثلا الأغنية الفلانية، نبي الموسيقى الفلانية، فطبعا إحنا نجهزها لهم بالترتيب اللي هم يطلبونه، لأن مثل ما قلت لك لأن كل شريط كان له رقم خاص، فإحنا نرتب الأرقام بالترتيب مثل ما هو، لأن يجيب لنا الورقة ويقول لنا أنا أبي هذه الأغاني، فنرتب الأغاني مثل ما هو اللي كاتبها في الورقة. وكذلك الموسيقى طبعا هو أغلبية ما شاء الله عليهم المخرجين كان عندهم يعني مثلا يأخذون الموسيقى مسبقة من عندنا ويتم تسجيلها على ريل عشان يكون سهل عليه. لأن ما كان في كمبيوتر مثل ما قلت لك، صحيح. يعني كان كاسيتات، فلازم تجهيز مسبق حق الموسيقى، حق الأغنية التي تبث، متى راح يبث هذه الأغنية، متى راح يضيف الموسيقى كخلفية أو مصاحبة لصوت المذيعة. فكانت شغلة يعني مو سهلة في البداية، يعني أنا كنت شفتهم شلون يشتغلون، كان فعلا كان يحتاج مجهود ويحتاج سرعة وبديهية، لأن كان كل شيء يدوي، يعني أنت لازم تحط الشريط وتعرف قبل الله يخلص الشريط، يعني اللي يقعد كمخرج أو كان الموظف الكنترول كان لازم يكون عنده سرعة بديهية قبل الله يخلص الشريط يشغل الشريط الثاني. فعشان كذي كانوا يحتاجون أكثر من مسجلة عشان أنه مثلا شلون يصير تداخل الموسيقى حتى المستمع ما يحس أنه في قب أو في قفزة بين الأغنية وفي ذي أو في سكتة.
1: وهذه مهارة يعني.
0: طبعا هذه مهارة مو كل واحد يقدر يجيدها، بالممارسة أهما تعلموا هذا الشيء. فأهني يعني لما أقول لك أن الإذاعة كانت عمل تكاملي، كانت كل واحد يكمل الثاني، كل واحد كان يساعد الثاني، كل واحد يجهز حق الثاني على أساس أنه ما يطلع في النهاية أو يخرج العمل الإذاعي متكامل، الإذن تسمع له بصوت حلو حابته، مش ما يكون فيه شواذ، ما فيه سكتة، ما فيه نشاز. يعني هذه الإذاعة ترى يعني يمكن لو يقولون الفرق بين الإذاعة والتلفزيون، يمكن التلفزيون صعوبته أنه هو مباشر فالمذيع ما يقدر يغلط على الهواء، وإن حاول عندهم أهم طبعا المهارة أنه هو طرق معينة يتجاوزونها. الإذاعة لا، أنت توصل مشاعر، توصل إحساس، لازم المستمع يحس فيك، ومو بس يحس بصوت المذيع، يحس باللحن اللي اختاره المخرج، اللي قاعد يبث الموظف الكنترول وهو يبث هذه الأغنية والموسيقى شلون ينزلون بتناغم، يعني في ترابط، ما في فقرة فيها يعني أنها انقطعت أو شيء، لا مترابطة، تحس كأن شيء يعني قاعد متواصل، ولكن في خلف الكواليس جهود، مهارة، قاعد واحد موظف قاعد يشتغل، قاعد يكون سريع، لازم يكون منتبه شنو قاعد يبث، وقبل لا تخلص الأغنية وقبل لا تنتهي الموسيقى يشغل اللي بعدها، ولازم بطريقة يعني تعر كنا نشوفهم يعني شلون يدخلون بين تنتهي الموسيقى. وطبعا الحين صار كل شيء إلكتروني فصار سهل، لكن قبل لا كان في دقة، في لازم يكون حريص منتبه، لأن الغلطة محسوبة، لأن على الهواء تبث. المنفذ طبعا أنا قلت مسؤول الموظف الكنترول أو المنفذ اللي يقعد على الكنترول كانت جهوده يعني لا يستهان فيها، لازم يكون دقيق، لازم يكون منتبه، عنده تركيز حاضر، وبعد أيضا يكون عنده فن أنه هو يدمج بين الانتهاء الأغنية مع دمجها مع الأغنية اللي بعدها أو الموسيقى اللي بتي بعدها، أو تكون مرادفة حقه، تكون متناسقة مع صوت المذيع. فالإذاعة فعلا كانت شيء حلو، شيء فيه تناسق، مو بس احنا عندنا ترى تناسق، التناسق يعني يكون موجود بين المكتبة، بين الموظف المنفذ، بين المذيع والمخرج، كان في تناسق، مو بس تناسق برامج ولكن تناسق جهود، تناسق عمل أيضا.
1: كنتوا تعدون اللوج للبرنامج العام وأيضا للبرنامج الثاني.
0: اي نعم.
1: والبرنامج العام كان يبث لمدة 24 ساعة، بينما البرنامج الثاني عدد معين من الساعات، يبتدي من أي ساعة لأي ساعة.
0: احنا شوف احنا كنا في التنسيق يعني

0: يعني كنا مو بس ننسق حق البرنامج العام والبرنامج الثاني، أيضا كنا ننسق حتى حق إذاعة القرآن. فمثل ما قد ذكرت سابقا أن البرنامج العام كان يبث 24 ساعة، والبرنامج الثاني اللي يبث القنوات والأغاني الشعبية والبرامج الشعبية كان يبث من الساعة 8 صباحا لين 8 بالليل، وإذاعة القرآن من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 بالليل. فهذه كانت تنسيق احنا عندنا، يعني ما كنا ننسق بس برامج غنائية او ان برامج واغاني، لا، حتى كذلك البرنامج القرآن كان من اختصاص التنسيق. فكنا ايضا بعد لازم نحط حتى اختيار القارئ، اختيار القارئ لازم بعد كان في اصواتهم، يعني القراء القرآن يختلفون، مثل عبد السمد المنشاوي، وبذلك كذلك يعني كان قراء للقرآن كثيرين وأصواتهم مميزة، فكل صوت كان له فقرة معينة يعني. وطبعا كنا نركز أيضا على الوقت، يعني مثلا ما يصير يفصل القرآن، يعني نحاول قد ما نقدر أن يكون القب بين البرنامج وبين الموجز، وذي حق إذاعة البحرين أن يكون مثلا إذا كان نص ساعة نحط كان نبث يعني تلاوة أو مصحف مرتل نفس المدة، عشان ما يصير قب، ولا يعني إذاعة القرآن ما بيصير يحط موسيقى، وإن كان حط يعني موسيقى مناسبة حق البرنامج. فإحنا دائما نحب أن نكون متعاونين مع موظف التنفيذ أساس أنه هو ما يتوهق في، لأن كانت المكتبة ما تفتح 24 ساعة، كنا ليه الساعة 11 بالمساء. ففي برامج كانت تبث لين ثاني يوم، فهذه يكون مو موجود. طبعا احنا نجهز لهم المادة، بس لازم يكون حريصين ان اهما نكون نحط لهم بعدهم الشرطة احتياط، نعم، اساس ان ما يصير فقرة فيها سكوت اثناء البث.
1: نعم، الاذاعة طبعا يعني كانت بكل هذه البرامج وبكل هذه المواد، يعني لا شك بأنها كانت تلقى الصدى خارج الإذاعة. وأنت يعني أستاذة أمل كنت تذهبين إلى مثلا الملتقيات أو إلى يعني مجالس معينة، فكنت لا شك يعني تأخذين ببعض الأصداء أو تأخذين ببعض الكلمات اللي تقال هنا أو هناك عن إذاعة البحرين. فش شلون كانت الأجواء أو شلون كانت الأصداء والإذاعة كانت مؤثرة في الخارج؟
0: أي دعم الإذاعة كان لها وايد تأثير فعلا. لما مثلا كنت أنا أحضر خارج أي مؤتمر أو أحضر مثلا أمسية أو محاضرة، كنا إحنا نحس روحنا كأننا ترى مثل الفنانين، مع أن إحنا كنا نشتغل خلف الكواليس. فبعضهم ساعات إذا مثلا عندهم شيء يبون يشاركون في صباح الخير كانوا يكلموننا، فإحنا نقول لهم يعني نعطيهم طبعا القوانين والشروط اللي هو والأرقام كيف يتواصلون وكذي وننصحهم. فطبعا كانت الإذاعة لها صوت برا خارج الوزارة، خارج جدران الإذاعة كان هناك لها صوت، وصوت واضح عند المواطنين والشعب، لأن كانوا يسمعون الإذاعة فعلا مستمعين. فكانوا يعني شو أقول لك، مو بس كذي كانوا يتصلون لنا على الإذاعة، يعني كانوا في ناس يتصلون على الإذاعة بس يشكرون، ما يبون شيء بس يبون يشكرون الموظفين والقائمين على البرامج التي تبث في إذاعة البحرين، من كثر ما كان في ترابط بين الإذاعة والمواطن. فكان يعني فعلا الإذاعة مسموعة خارج الجدرانها، ما كانت بس هي استوديوهات، لا، كان لها وجود في البحرين، كان لها وجود في عبر الأثير في بلدنا، يعني كان لها فعلا وجود.
1: طبعا ذكرنا تجهيزكم للبرنامج العام أو البرنامج الثاني أيضا وإذاعة القرآن الكريم من خلال الفقرات والمواد. أيضا ذكرنا مسألة تعاونكم مع كل مخرج على حدة في مسألة البرامج المباشرة، لكن ماذا عن الأعمال الدرامية؟ والأعمال الدرامية أيضا فيها الموسيقى وفيها المؤثرات الصوتية أيضا اللي يحتاجها المخرج. هل هذا التجهيز يكون مثل البرامج المباشرة، أن يكون قبل العمل أو قبل يعني يتم التنفيذ، أم أنه بعد ما يعني يتم تسجيل المسلسل يكون الموضوع هين و

0: فهم.
1: لا هو ذهني يعتمد على المخرج. في مخرجين كانوا يحبون انهم يكون يجهزون يعني كل شيء يكون جاهز قبل، فكانوا عارفين شغلهم، عارف هو شنو يبي، عارف هو شنو الموسيقى اللي يحتاجها حق مسلسله، عارف شنو يبي يضيف حق هذه المسلسله. فكان إيي ويقعد ويانا في المكتبه ويقعد يشوف، لان قبل احنا كان البرامج كنا يعني موثقينها في فايلات طبعا مثل ما قلت لك كان كل شيء يدوي، فكان في الفايلات، فكنا احنا لازم عاد نقعد مع المخرج ويسألنا مثلا انا ابي الموسيقى الفلانيه، ابي الاغنيه الفلانيه، ابي على حسب اللي هو يحتاجه ويضيف حق مسلسله، يعني اللي يكون يعني متناسق مع الماده اللي هو راح يبي بها سواء كانت برنامج او مسلسل درامي. فايون يقعدون يقولون مثلا احنا نبي موسيقى معينه حق يعني معينة حساس حق برامجهم، فنقعد نجيب بالفايلات ونقعد ندور مع المخرج
0: الموسيقى.
1: إيه مثلا بالأسامي إحنا لأن كان عندنا شلون الأرشفة كانت في فايلات بالأسامي، وكل اسم طبعا لا رقم، وكل رقم له صفحات معينة على حسب الإنتاج المادة اللي هو سواء كان موسيقي أو سواء كان فنان. فنقعد ندور. ففي بعض المخرجين يقول لك لا أنا ما أبي أستخدم النسخ اللي يتم استخدامها يوميا، لأن ساعات تعرف الاستخدام اليومي شوي تقل الجودة لأن مع التكرار طبعا. وهذه إحنا طبعا عندنا موظفين هم فنيين الصوت كانوا يهتمون في ذي الشغلة، فكان يعني إحنا مو بس كنا نأرشف، يعني كان عندنا في الإذاعة موظفين شغلتهم يسمعون عقب ما تبث كثرات يعني تكرار البث يؤثر على جودة الريل اللي هو الكاسيت، فلازم يتم إعادته. فإحنا ما كنا بس نوثق كذي، إحنا كنا نوثق نسختين اللي هي النسخة الأصلية اللي يتم أول يعني نوثقها في المكتبة، طبعا هذه نخليها كيعني مثلا مثل ما نقول بيك أب اللي هو يعني نسخة ثابتة ما يتم استخدامها إلا للنسخ ما تبث، ما عدا البرامج. البرامج يتم الاحتفاظ فيها لأنها تبث في فترات مش يعني بطريقة مستمرة. أما الموسيقى والأغاني لأنها يعني تكرار يكون عليها أكثر، فإحنا نحتفظ بنسخة أصلية. فالنسخة الأصلية ساعات بعض المخرجين يقول لك لا أنا أبيكم تسجلون لي مثلا مدة موسيقى مدة نص ساعة أساس أنه هو يسهل المهمة عليه. فهذه هني يجي تعاوننا معه، فنقعد نلجأ حق الدفاتر اللي فيها مسجلة أو مؤرشفة النسخ الأصلية. طبعا أرقام النسخ الأصلية تختلف عن أرقام المكتبة. فالنسخ الأصلية لأنه يبي كجودة الموسيقى فلازم يكون هني شغلنا إحنا، لازم إحنا نطلعها من النسخة الأصلية ومن المكتبة الثانية. يعني إحنا في المكتبة والتنسيق عندنا مكتبتين، مكتبة اللي هي فيها أشرطة البث، ومكتبة نحتفظ فيها بالأشرطة الأصلية النسخ الأصلية حق البرنامج اللي يتم بثها سواء كانت أغاني أو موسيقى أو برامج. ففي بعض المخرجين يكون يقول لك لا أنا أبي نسخة للموسيقى أو لهذه عشان جودة، لأن كانوا في بعض المخرجين يعني يكون يبي يخرج العمل بدقة فيبي من النسخة الأصلية. فكنا يعني طبعا لازم نقعد مع المخرج نشوف شنو هو يحتاج من الموسيقى أو مثلا كمادة شنو يحتاج، أو ساعات يبي يحتاج فقرات صوت يعني بس إضافات صوت، لأن احنا مو بس عندنا موسيقى، احنا عندنا بعد مؤثرات صوتية يعني مثل صوت المطر، صوت البحر، صوت الطيور، صوت بعض الحيوانات. فهذه في بعض المؤثرات تخدم المخرج في إضافتها حق البرنامج أو المسلسل الدرامي. ففي هذه لازم احنا نقعد ندور النسخ الأصلية لأن هذه ما تبث يومي وما نسوي منها نسخ، يعني المؤثرات الصوتية لأن استخدامها لفترات معينة
0: لشؤون خاصة،
1: لشؤون خاصة، لحالة معينة فعلا، لوضع معين حق برنامج معين حق مسلسل معين، فيكون عندنا مثلا ساعات نسخة واحدة. أما الأغاني هو يتم لا البرامج الأغاني في بعضها يتم

0: عمل نسختين وأرشفتها كنسختين.
1: نعم.
0: يعني كأرشيف أصلي نسخة أصلية وأرشفة للبث اللي هو ممكن يستخدمونها المخرج. فهنا يكون تعاوننا أن احنا نوفر المادة اللي يحتاجها المخرج اللي تسهل عليه طبعا عمله الدرامي.
1: أستاذ أما ذكرتي بأن هناك يعني لحقتي على اسطوانات الجار في أرشيف الإذاعة وهي موجودة ويعني محفوظة بشكل معين، هل من خلال يعني سنوات عملك في المكتبة والتنسيق هل وقعتي على يعني ما يمكن أن نسميه نوادر يعني في إذاعة البحرين يعني تتميز فيها الإذاعة عن بقية إذاعة الخليج؟
0: إيه طبعا، أنا لما دشيت الأرشيف توثيق النسخ فطبعا اطلعت على النسخ القديمة. فلما شفت الاسطوانات الجار حق محمد بن فارس، محمد بن فارس فنان قديم يعني هذا من تراث البحرين، وفيعني لما تشوف الاسطوانة مالته قديمة من الثلاثينات والأربعينات تم توثيقها، وبعض الاسطوانات تم تسجيلها في الهند وإحنا عندنا نسخة. فكنت دائما أقول إحنا عندنا كنوز، إحنا ما عندنا يعني بس مادة موثقة، حتى كذلك عندنا نسخ أصلية في على اسطوانات لقراء للقرآن كذلك. يعني مثلا المنشاوي وعبد الصمد هذيل يعني قدماء، يعني مو قراء يعني كانوا يسجلون على اسطوانات. طبعا عقب الجار صارت اسطوانات اللي هي البلاستيك، ف ما زالت موجودة في أرشيف البحرين. والأشياء اللي بعد الواحد يفتخر فيها ويذكرها إنه يعني حتى أول إذاعة مونتو كارلو أول بث لها إحنا مسجلين على أسطوانة.
1: إذاعة مونتو كارلو كان
0: أول بث لها تم تسجيلها في إذاعة البحرين، يعني تم تسجيله وما زالت موجودة ومكتوب عليها. وأول أغنية بثتها أم كلثوم في إذاعة مونتو كارلو موجودة الأسطوانة. يعني فأرشيف الإذاعة في كنوز، في جواهر يعني ما يستهان فيها. يعني ترى الأرشفة لما بتي بتبحث فيها المكتبة فيها نوادر، يعني إذا بيسوون متحف صراحة موجود متوفرة المواد، ما بيتعبون لأنها ما زالت موثقة ما زالت موجودة. ففعلا ترى وإذاعة البحرين من كثر الأرشفة اللي كانت موجودة عندنا وقيمتها يعني استعانت فيها بعض إذاعات دول مجلس التعاون. وأذكر في الشيء طبعا احنا تعاوننا مع دولتنا الحبيبة دولة الكويت الشقيقة، لا يعني بعد الغزو الله يحفظهم ويحفظ دول الخليج استعانوا وبرامج، لأن كانت يعني أهما أفقدوا جزء كبير من المكتبة الإذاعية في دولة الكويت الشقيقة. فطبعا احنا تعاوننا معهم، أخذوا من عندنا نسخ لأن عندنا نسخ أصلية، فطبعا استعانوا بهذه. عندهم برامج كانت يعني من الكويت موجودة عندنا في البحرين كنسخ أصلية، تمنا ننسخ لهم هذه البرامج، ننسخ لهم الأغاني اللي يعني ضاعت أثناء الغزو. فالمكتبة فيها أشياء قيمة أخوي حسن، يعني مو بس هي مواد تم أرشفتها ولكنها مواد تاريخ، يعني فيها برامج تحكي عن كل دولة خليجية، كل دولة عربية موجودة في أرشيف مكتبة البحرين. والدليل أن استعانت دولة الكويت فينا بالأرشيف اللي موجود في مكتبة إذاعة البحرين لبعض برامجهم، بعض أغانيهم اللي أهما أفقدوها أثناء الغزو. وهذا شيء يعني شهادة لا تنسى لإذاعة البحرين. يعني حتى في دول الخليج يعني في تعاون خليجي فعلا، دولة الإمارات الشقيقة في تعاون، لأن في بعض المواد يعني تشوف شلون الأرشفة اللي موجودة عندنا والمواد من جودتها والقيمة اللي موجودة فيها كانوا يستعينون فينا دول الخليج لنسخ بعض البرامج وبعض الأغاني اللي أهم ما موجودة عندهم.
1: جميل.
0: أيوه.

هذا الشيء يعني لا ينسى في حق إذاعة البحرين، لأنها هي تاريخ إذاعة البحرين. هي مو بس إذاعة، لما أقول لك يعني هي روح فعلا، ترى الإذاعة روح، يعني مو بس شيء يعني شيء مادي، لا، ولكنها فعلا كانت روح في لكل روح موجودة على هذه البلاد، حتى في دول الخليج. يعني لو يعني احنا كانوا يتصلون لنا من عمان، يتصلون لنا من السعودية، يتصلون لنا من قطر، يتصلون لنا من الكويت، يحتاجون أغاني معينة مو موجودة في مكتبتهم. يعني أنا أذكر ساعات

0: موجود حين أو اللي هو الفلاش ميموري وهذيله، لا كان كاسيت. فكان من تعاون إذاعة البحرين حتى مع الناس المستمعين خارج إذاعة البحرين وخارج أصلا دولة البحرين، كنا نتعاون معهم. أي اتصال كانوا يحتاجون من أرشيف البحرين كان في تعاون، كان يعني في اهتمام فعلا. يعني كانت أغاني، أنا أذكر اتصل شخص كان أبوه مطرب عماني، ما أذكر الحين للأسف، ما أذكر المطرب للأسف، ولكن اتصل أعتقد هو يا ولده أو حفيده.
1: جميل.
0: اتصل قال أنا دورت أغاني هذه حق الوالد أو حق يده، ما أتذكر بالضبط، كان يبيها مو موجودة في إذاعة عمان. اي والله. وكان وقلت له لحظه ما اقدر اقول لك، لازم نشوف طبعا احنا ندور في الفايلات.
1: نعم.
0: فناخذ الاسم وندور في الفايل، ففعلا لقينا حق هذا المطرب العماني موجود له صفحتين عندنا مؤرشفه، وتم نسخ لانه هو سجل اعتقد طبعا عملين. يعني كل عمل كاسيت، كل كاسيت فيه مجموعه اغاني، وسجلناهم حق هذه أخونا اللي من عمان واستلمها. وطبعا كان قبل الإذاعة البحرين كل شيء مجانا، يعني ما كنا ناخذ مقابل. أي لما أحد يبي أغاني أو يبي موسيقى أو يبي قراءة قرآنية أو مصحف مرتل، كان يتم تعاوننا مع يعني اللي محتاج هذه المادة بالمجان، ما كنا يعني ناخذ من عندهم. فمثل ما قلت لك أخوي حسن، إحنا كنا يعني كان تعاوننا مع أي متلقي مستمع لإذاعة البحرين بدون مقابل. وكنا سعيدين أن إحنا ندور المادة اللي هو يحتاجها أو اللي هو يعني ناقصته ونقدمها له بصدر رحب. يعني كانت إذاعة البحرين قلب مفتوح لكل مستمع سواء كان داخل البحرين أو خارج البحرين.
1: بما أن ينا على ذكر الدول، يعني في هناك قسم يعتبر قسم رديف لقسم المكتبة والتنسيق، يتواصل مع الدول العربية فيما يتعلق بالبرامج، ما يتعلق بالفقرات والأغاني وغير ذلك، بشكل من إذاعة إلى إذاعة، ويسمى في عرف الإذاعة طبعا برنامج أو قسم المينوس.
0: نعم، قسم المينوس كان أستاذ محمد صالح زميلنا في العمل كان هو اللي خلوه يتخصص بذي. طبعا هذا المينوس كان برنامج اللي هو يبث تبع اتحاد إذاعات العربية.
1: نعم.
0: فكانوا يبثون برنامج، فكان يعني التعاون بيننا كدول عربية، كان يتم تسجيل الفقرات اللي تبث من أي دولة عربية، وكذلك هم يسجلون اللي إحنا يبث قصدي من إذاعة البحرين. فكان هذه في تعاون، وكنا نسجل، وكان لو في برنامج يعني ممكن أن إحنا يبث كان مسموح، يعني كان كأنه تقدر تقول تبادل فقرات وبرامج عن طريق المينوس. فكان هذه التعاون بين البحرين، إذاعة البحرين والإذاعات العربية الثانية اللي هي طبعا كانت تحت مظلة اتحاد الإذاعات العربية.
1: نعم. ذكرتي بأن يعني الجو في الإذاعة جو أسري.
0: اي نعم.
1: ويعني جو عائلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إعدادكم لهيكل الإذاعة، للوج اليومي، هل كان يفرق بين الأيام العادية وبين مثلا لو ينا لموسم شهر رمضان؟
0: إيه طبعا يفرق. إحنا مثل ما قلت لك أنا قبل أن الهيكل طبعا يتم من مشرف المكتبة والتنسيق.
1: نعم.
0: والموظفين اللي أهما كانوا يعني طبعا خبرتهم أكبر منا، كانوا يقعدون ويشوفون البرامج شنو هي. فكانت برامج رمضان تختلف، لأن كانت فقرات البث تختلف، نوعية البرامج تختلف. يعني كان في البرامج اللي كانت تبث في رمضان كانت في برامج دينية، في فقرات دينية يعني تناسب فترة رمضان، فيها أشياء روحانية. فحتى اختيار الأغاني كان لازم يكون أغنية تناسب حق شهر رمضان يعني.

0: طبعاً كان الاختيار وايد مهم، وهذه يعني من التنسيق اللي كان عندنا، أنه يعني حتى فترة ترى إجازة الصيف تختلف عن فترات اللي يكون فيها مدارس. الفترة الصيفية تختلف عن أغاني اللي نبثها ترى في برامج الشتاء،
1: فترة العيد الوطني مثلاً،
0: وفترة العيد الوطني، فترة المناسبات. وكان أيضاً الإذاعة كان في تعاون بين الإذاعة البحرين وإذاعات مجلس التعاون، فيعني لما يكون العيد الوطني عندنا إحنا هنا في البحرين ويكون دولة أخرى شقيقة عيدها الوطني، فيكون في هني يعني يكون في دمج بين الإذاعتين ويبثون برامج تناسب الفترة هذه، سواء كانت عندنا حتى أهم دول الخليج كانوا يصير في تنسيق في البرامج المباشرة، أن يكون في توحيد يعني حق البرنامج. أن الإذاعة تتوحد، يصير اندماج
1: بين المعايشة يعني.
0: أي نعم، اندماج بين هذه، أو إذا ما كان يعني هذه صار مؤخرا أن تمت الإذاعات تندمج، لكن قبل كنا لا، كنا نخصص مثلا إذا عندنا السعودية اليوم هالوطني نخصص فقرة وبرنامج مباشر يتم بثه يخص العيد الوطني حق المملكة العربية السعودية، وإذا صادف دولة شقيقة من دول الخليج ثانية نفس الشيء. كذلك أهم دول الخليج كانوا يبثون برامج مثلا في أيام أعيادنا، يتشاركون معنا ويبثون أغاني وطنية بحرينية في مناسبة العيد الوطني. فكان الهيكل مو ثابت، لا، الهيكل كان يتم تنسيقه على حسب الفترة وعلى حسب المناسبة اللي يكون في تنسيقها. يعني مثلا مثل ما ذكرت لك أخوي حسن، أن مثلا ساعات موسم استعداد المدارس وبداية المدارس يكون برامج تختلف، فلازم إحنا نبث يكون تنسيق البرامج، البرامج التوعوية تختلف عن برامج التوعوية اللي نبثها في رمضان. صحيح. برامج المباشرة اللي تبث في الأيام العادية تختلف عن برامج رمضان، تختلف عن لما نبثها في العيد الوطني، تختلف البرامج حتى لما يكون في يعني أثناء تنسيق الهيكل يحاسبون، لأن إحنا نمشي بالتاريخ وبالوقت. فعشان كذي التنسيق يختلف. لأن كل شهر هي كانت الهيكل كان دورة، يعني دورات متتالية، كل دورة فترة معينة، فكان كل مثلا دورة، في بعض الدورات مثلا يعني ثلاثة أشهر يتم بث هذه ثلاثة أشهر، وبعدين يتم تغييرها هذه الهيكل، ما يبث يعني مدار السنة. جميل. لأن مدار السنة في مناسبات كثيرة تحدث.
1: صحيح.
0: وساعات لا، مناسبات مفاجئة تحدث، يعني الهيكل احنا كنا يعني الله يذكرهم بالخير، كنا يعني ساعات في بعض المناسبات مثلا وفاة أحد الرؤساء أو أحد الحكام، فيكون في هيكل هذه احتياط موجود حق هذه الفترة، يعني في مثلا لأن يصير دمج بين إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن، فيتم هيكل منسق جاهز في هذه الأزمات.
1: على ذكر هذا الموضوع، عايشتي لحظة سقوط الطائرة الطيران الخليج في البحرين؟
0: أي نعم،
1: اللي كانت جاية من القاهرة. شلون كان قسم المكتبة والتنسيق في ذيك اللحظة، بما أن شيتي على ذكر الأحداث المفاجئة اللي ممكن أن يتعرض لها القسم؟
0: والله هي ذكرى حزينة. يعني كان طبعا لازم، كان هو كان أكثر شيء البث، يعني كان يبث برامج يعني مثل ما نقول إحنا تكون، لأن الإذاعة قلت لك هي فيها مشاعر وإحساس، فيعني الترابط بين الإذاعة والمواطنين والألم اللي كان حصل في ذي الفترة، فما كنا نقدر نبث برامج يعني فيها مثلا موسيقى وفرايحية، لا، نمشي مع مود اللي تكون فيه موجودة الدولة. فكان يبث برامج تلامس الروح، تطمئن الروح، يعني كانت فيه برامج تبث إنه يعني تبث الطمأنينة، تبث روح المواساة، لأن احنا بعد حتى في هذه الحادثة فقدنا ناس إعلاميين رحمة الله عليهم، وناس أردي عزيزين يعني، فكان كل واحد له شخص عزيز في هذه الحادثة الأليمة.

0: فكان دور الإذاعة طبعا لا شك كان مندمج يعني مع هذه المشاعر، كان في تواصل، فكانت تبث برامج تلامس الروح، تهدئ النفس، تبث الطمأنينة في نفس المواطن حتى احنا كموظفين، لان كان الألم واحد ما كان يعني منفصل. لا، الإذاعة الحلو فيها ان هي كانت متصلة بالمواطن، متصلة بالأصوات وبالأذن، يعني ما كانت صوت، كانت صوت متصل بالأذن اللي كانت تسمع الإذاعة.
1: نعم.
0: كان في تواصل، فإحنا كنا دائما نراعي الإذاعة بتوجيهات يعني من القيادات العليا، كنا ما نقدر نبث إلا الشيء اللي يعني يكون فيه مشاركة للأذن الذي تسمعنا خارج الإذاعة. يعني كنا نشاركهم مشاعرهم في كل الأزمات، فلأن الإذاعة مسموعة، ومثل ما قلت لك يعني الترابط موجود. لأن لو بتروح بتسأل أي مواطن كان يسمع إذاعة البحرين كان بيحس بهذه المشاعر، لأن الإذاعة صوت ومشاعر وإحساس.
1: أنا حقيقة استمتعت كثيرا بهذا اللقاء أستاذة أمل فيصل الرويعي، وإذا كان هناك من كلمة أخيرة فالمجال مفتوح لك.
0: وأنا بعد سعيدة أني أنا أكون موجودة وأرجع في إذاعة البحرين معاك أستاذ حسن.
1: الله يسلمك.
0: وهذه فرصة سعيدة، والله ودي عبر هذه الإذاعة أشكر كل من اشتغلت معاهم من زميلات وزملاء، أشكرهم وأشكر على تعاونهم وأشكر الخبرة اللي عطونا إياها، واللي يعني بسببهم إن إحنا خذينا خبرة في هذه الدنيا، علمونا وايد أشياء جزاهم الله خير، سواء كانت معانا كانوا شوية شديدين لكن شدتهم علمتنا إن إحنا نكون جادين في العمل، نكون دقيقين في العمل. فأشكر كل زميلة وأشكر كل زميل كانوا في إذاعة البحرين وبالأخص في المكتبة والتنسيق.
1: الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويعي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى أيضا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
9: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
10: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
11: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير

0: صفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: النشامة احتضوا غصن وغمامة وشعلوا نجمة. يا راقي العدامة نارنا تدعيك، اقبل ببردك واقبل بجوعك، الله يحييك. الليل بحر والرمس نار، تصبح فنار في شطوط الليل، وريحة الهيل عجعجت يا ألف قمرة توجت جبل الثمامة. روحي ابتسامة في معانيك، وبالحيل أحبك من حب راعيك.
1: أعزائي، لحظة لقاءنا معاكم هي أجمل اللحظات وأحب اللحظات لقلوبنا. معاكم ياخذ الليل لون الشعر، وياخذ القمر نور الحب. حياكم الله معانا في ليلة حب تحلى معاكم.

0: أنت تحب الأطفال؟
1: جدا جدا جدا. في أحد ما يحب الأطفال وبراءتهم، براءة سوالفهم وأسئلتهم. الدنيا ما لها طعم من غير ضحكة الطفل تملى المكان بهجة.
0: وأنا بعد مثلك أحب الأطفال، وأكثر ما أحب في الأطفال شقاوتهم. حلوة شقاوة الطفل اللي صارت بريئة، ترجع الإنسان حق أيام راحت، أيام كانت

0: حياة غضة سعيدة ما لوثتها أطماع العمر العديدة.
1: وأنا أحب ضحكة الأطفال تسافر في فضا الكون، كأنها تسمع الدنيا صدق مشاعر منثورة بين موجات الأصوات اللي يكسبها الزيف والكذب.
0: الطفولة أحلى ما في عمر الإنسان، بس للأسف الطفل ما يحسبها لأنه ما عنده طبعا تفسير أو فهم تكوينه العقلي بعد ما اكتمل. كل اللي يحسه هو حب الناس له وتدليلهم له.
1: أحسن ما في مرحلة الطفولة أن الأطفال ما يشعرون بمتناقضات الناس الكبار، أو على الأقل يمكن يشوفونها لكنهم ما عندهم تفسير لها لأن بعد عقلهم ما يستوعبها.
0: لذلك سموها مرحلة البراءة، البراءة في كل شيء، في السن، النظرة، التفكير، التعرف، التصرف، السلوك. بس يا ترى أنا بسألك، هل يمكن براءة الطفولة تحفز إحساس شاعر لكتابة قصيدة، أو خلينا نقول تستثير طفل صغير في أن يكتب قصيدة كبيرة؟
1: طبعا ممكن، وأنا قدامي نموذج لقصيدة رائعة كتبها شاعر واحد وأهداها إلى طفلة، لأن هالطفلة الصغيرة هي قدرت على ترويض مشاعر.
0: من هي هالطفلة اللي قدرت تروض إحساس شاعر كبير؟
1: الطفلة اسمها نجد لافي السعيدي، وهي طفلة صغيرة وجميلة، والمعاني اللي سطرها الشاعر في قصيدته اللي أهداها إلى نجد قصيدة جميلة جدا.
0: بس ما قلت لي اسم الشاعر.
1: الشاعر اسمه صالح الظفيري.
0: أعتقد ويمكن هذا يكون صحيح لأني ما سمعت القصيدة للحين، لكن أعتقد أن نجد تعني عند الشاعر معنيين، اسم الطفلة واسم المدينة.
1: وجايز طبعا جدا يكون هالمعنى وارد، وجايز لا، لما تسمعين القصيدة مع السادة المستمعين بتتأكدين من المعنى اللي ذكرتي.
0: كل المشاعر هيجت شوقها نجد، لين انتشى في نجد عطر القصيدة. يا ضحكة، يا ضحكة يدفى على جالها البرد، منها انخلق نبض الشعور وريدة.
1: الله، وش كثر انكتب باسمها مجد، اللي نسينا مجدنا تستعيده. كل ما قريت عيونها لفني وجد، طفلة تبيع الشوق للي يريده. فيها انتثر عطر المحبة بلا حد، لين انطلق من فيض الاحساس قيده. يا زينها والصبح من جيدها مد، أحلى الكلام الكل نفس بليد. كم جيت أداعب ودها وارتجي ود، ألقى الغلا في كل مرة تزيد. كن بغلاها هاجس الروح يشتد، يصيدني مرة ومرة أصيد.
0: هي علمتني، هي علمتني سر الإحساس، وانشد خيط الوله في كف طفل عنيدة. وهي علمتني كيف الأشواك تمتد بين الليالي المقبلة والبعيدة، بين القصيد وصوتها والمطر وعد، وعد تسافر فيه نجد وتعيدة. يا فتنة عيون الملأ يا شذى الورد، الله يصونك من خطايا عبيدة. إيه العبي دام الهوى يمته نجد، فيك انتشى يا نجد عطر القصيدة.
1: يبدو أن الشكوى من الزمان ما تنتهي عند الناس، وكل ما ضاقت عليهم الأحوال زادت الشكوى من الزمان.
0: أنا ما أدري إحنا الشعوب الوحيدة اللي تشتكي من الزمان، ولا كل الشعوب في العالم تشتكي منه؟
1: لأن إحنا ما عندنا اطلاع واسع على آداب وهموم الشعوب الأخرى، فبالتالي ما ندري لين يشتكون، هل يشتكون في أدابهم من الزمان ولا لا.
0: أنا أعتقد أن الشعوب النامية هي بس اللي تشتكي، أما الشعوب الأخرى فلا.
1: ليش الشعوب الأخرى ما عندها زمان؟
0: عندها زمان، عندها، بس عندها زمان غير زماننا. عندها زمان يمكن زمان عسل، جمال طبيعة، تقدم حضاري، رفاهية مادية، علاقات إنسانية متطورة. ومن وين بيعانون؟ من بيشتكي الزمان غير اللي عاني؟
1: في ذي صدقتي، ما يشتكي الزمان

0: غير الإنسان اللي يعاني منه. ولو كانت هالشعوب المتقدمة تعاني من الزمان، كانت أيضا شكواها بينت في أدب هذا الشعب أو أفلامهم أو كتاباتهم أو حتى في صحفهم.
1: عكسنا إحنا تماما، إحنا من كل شيء نشتكي وحق كل الناس. في أدبنا نشتكي، في أعمالنا الدرامية نعاني ونشتكي، في بريد صفحات القراء وبرامج الإذاعة والتلفزيون كلها شكوى.
0: حتى الأدباء الشباب لما يبتدون يكتبون، أول ما يكتبون يكتبون شكوى من الزمان.
1: حتى الواحد منا اللي رحل بعيد يرحل بشكوى.

0: على صهوة جياد الخيل عشقت الحل والترحال، رحت بعيد ورحلت بعيد مرافق حظي العاثر، واشوف الحزن في صوتي قصيدة والرجع موال. ولين قالوا كثير الناس حزين ليه يا شاعر، أصارع حزني الدامي يصد بسيفي له قتال. حقيقة أني الغلطان وأنا في المعركة خاسر، ما بين الحلم والواقع مثل روضن وأرض رمال، مثل نذل يبي الطيبة ولا هو كسبها قادر.
1: عرفتك يا زمن غدار وما تصاحب أبد رجال، عرفت الباب في وجهي تصكى يا زمن كاسر، وكم طيب شرب سمك سقيته دله وفنجال. صحيح انك زمن غدار ولا لك يا زمن شاكر، تعبت ادور الفرحه وبي شمس وبي الاظلام، وبي عيني تكف دموع وتنسى دمعها الحاير. على صهوه جواد الخيل غزيتك يا فكر رحال، وعشقت الموت من شانك انا يا حظي العاثر. أنا أتساءل أحياناً وأقول لو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق المرأة في حياة الرجل وما جعل لها كل هالمكانة في قلبه والمعزة، إيش بيسوي الريح؟
0: أقول لك إيش بيسوي، بيبحث عن امرأة أو أي صورة ثانية في خياله. خيال الرجل لابد يتحرك، لابد يعمل، خيال الفنان بالذات سواء كان شاعر أو موسيقي أو رسام.
1: يعني بمعنى آخر أنت تبقين تقولين أن المرأة هي خيال الشاعر، هي ملهمته، وأن الشاعر أو الفنان بشكل عام بدون المرأة لا يمكن ينتج أو يبدع.
0: هذا اللي أنا لاحظته على معظم الفنانين، أنه لما تغيب المرأة عن حياته أو بالأحرى يبتعد تأثير المرأة عنه، يمر بحالة نفسية غير مستقرة، حالة جفاف في الإنتاج الفني ممكن نسميها. فإذا كان شاعر يتوقف تقريبا عن كتابة الشعر، إذا كان أديب أو كاتب أو رسام نفس الشيء بيحدث له.
1: لأن عملية الإبداع الفني سواء كان شعر أو غيره عملية إلهام، في أغلب الأحيان تكون المرأة هي محركة هذا الإلهام في الرجل. الفنان لابد يعيش تجارب عاطفية متعددة علشان تستمر عملية الإلهام والإبداع، أو أنها تكون تجربة واحدة فريدة من نوعها يستمد منها الفنان إبداعاته، وذي طبعا نادرة. إذا صارت فراح يكون الفنان مكرر لنفسه لأنها نفس التجربة ما فيها تجديد.
0: غريبين أنتوا يا الريايل، الوحدة ما تعرف شلون ترضيكم،
1: لأنكم أنتوا بدرنا لين غابت عن سمان النجوم. يا بدر ليتك تستمع من يناجيك، ودي أسجل من شعاعك رسالة، رسالة من ضوءك اللي حواليك، للي مزج نورك بفائق جماله، لجيته من حوله تمعن بوصيك، أرسل شعاعك له يداعب خياله، حيث الشعاع اللي من الله خلق فيك موجودي في بشرة جماله لحاله، ما في معزة نافل الجيل تشكيك، ما قوتي يملى فراغه بداله. عزيزنا المستمع، في نهاية حلقة الليلة لك منا خالص أمنيات الخير بليلة حلم وردية.
0: تصبحون على خير.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: نائب جلالة الملك ولي العهد يبحث مع وفد البرلمان الأوروبي المستجدات الإقليمية والدولية، ويؤكد مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات.
2: المجلس الأعلى للمرأة ومجلس الشورى يعقدان الاجتماع الأول للجان الخاصة بتفعيل اتفاق التعاون في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة.
1: فتح باب التسجيل لزيارة معرضي الجواهر والعطور العربية في نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 750 عارضا وعلامة تجارية من أكثر من 29 دولة.
2: والحساب الختامي للدولة يوثق حصيلة الإنجازات الحكومية وتطوير الخدمات وتنفيذ المشاريع بمختلف القطاعات في مملكة البحرين.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: أهلا بكم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب جلالة الملك ولي العهد على ما يجمع مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة على الأصعدة المختلفة والتي أسهمت في تحقيق مستويات متقدمة لمسارات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وشراكات استراتيجية فاعلة بين الجانبين،
0: مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز هذه الشراكات وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بما يحقق مزيدا من التقدم والازدهار لمملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وفد البرلمان الأوروبي، برئاسة سعادة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، حيث تم استعراض علاقات التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير أوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة، مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين استنادا إلى ما يجمعهما من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية راسخة بما يعود على الجميع بالخير والنماء. وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشار سموه إلى دور دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيدة ستيفاني لين هاليت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أن العلاقات البحرينية الأمريكية تواصل تقدمها على كافة الصعد في ظل ما يجمع البلدين الصديقين من شراكات استراتيجية واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، مشيرا سموه إلى مواصلة العمل على تطوير أوجه العمل والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين وخلق مزيد من الفرص المستقبلية بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشار سموه إلى الدور المهم الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

0: كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد نيروتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين.
1: جاء ذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة، حيث نقل تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ومعالي السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، فيما حمله سموه تحيات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله على ما يربط بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من علاقات ثنائية متميزة وما تشهده من نماء متواصل في مختلف المجالات، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك نحو مستويات أكثر تقدما بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه سموه من دعم وحرص متواصل لتنمية روابط العلاقات البحرينية الصينية، متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على تنمية العلاقات الوثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة.
0: جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس النواب وفد البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة النائب رينولد هولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. وأشاد معالي رئيس مجلس النواب بالموقف الذي أبدته دول الاتحاد الأوروبي مع مملكة البحرين ودول مجلس التعاون في إدانة واستنكار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية من أجل فتح مضيق هرمز وسبل حماية الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية. وأوضح معالي بأن إقرار السلام الدائم في المنطقة يتطلب وقف الاعتداءات الغاشمة وقيام المسؤولية الدولية عنها، مؤكدا الحرص على تبادل الزيارات الثنائية بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة والعمل البناء المشترك وتوحيد الرؤى في مختلف الموضوعات والقضايا المشتركة. ومن جانبه أكد وفد البرلمان الأوروبي التضامن التام مع مملكة البحرين فيما تتعرض له من اعتداءات إيرانية غاشمة وتأييد ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وتحقيق الاستقرار في مواجهة العدوان ودعم كل ما من شأنه ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتنفيذ قواعد القانون الدولي وقانون البحار. استقبل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة السيد رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.
1: وتناول اللقاء أهمية تعظيم جهود الدبلوماسية البرلمانية في ترسيخ الأمن والاستقرار العالميين وإشاعة السلام والحلول السلمية وحماية حركة التجارة الدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على العلاقات الدبلوماسية والاقتصاد العالمي، إلى جانب تداعياتها على أمن وسلامة الملاحة الدولية.

0: سيما الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين وما تفرضه التطورات الراهنة من أهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية حركة التجارة الدولية. وأكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ترحب بمثل هذه الزيارات واللقاءات في مختلف البرلمانات والمنظمات البرلمانية، كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى وقف الحروب وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم مسارات الحوار والتفاهم وإشاعة السلام. عقدت اللجنتان المعنيتان بتفعيل اتفاق التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة عقدت اجتماعها الأول لمناقشة منهجية عمل اللجنتين خلال المرحلة المقبلة.
1: وأكدت سعادة الأستاذة لولو بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية الاجتماع مع اللجنة الخاصة بمجلس الشورى المعنية بمتابعة تفعيل اتفاق التعاون للتوافق على آلية عمل اللجنتين وخطة عملها للمرحلة المقبلة، موضحة أن هذا الاتفاق يعتبر آلية مناسبة للتنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية في مجالات التوجهات القادمة للاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للمرحلة ما بعد عام 2026 لتمكين المرأة من خلال التشريع لحماية وتعزيز مركز المرأة البحرينية في ظل التحولات الراهنة. من جانبها أكدت سعادة الأستاذة إجلال عيسى بوبشيت رئيسة اللجنة الخاصة بمجلس الشورى أن تفعيل اتفاق التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العمل المؤسسي المشترك وتحويل ما تضمنه الاتفاق من أطر للتنسيق إلى مسارات عملية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. هذا واستعرض الاجتماع اتفاق التعاون المبرم بين المجلسين واختصاصات اللجنة ومهامها بما يدعم تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة في التنمية والتنسيق بين المجلسين لرصد المتطلبات التشريعية في القضايا ذات الصلة بشؤون المرأة. بمناسبة فتح باب التسجيل لزيارة المعرضين، أكدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض أن رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعرضي الجواهر والعطور العربية تعكس ما يحظى به قطاع المعارض والمؤتمرات من دعم واهتمام أسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة متميزة لاستضافة كبرى المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية.
0: وتشهد نسخة عام 2026 من معرضي الجواهر والعطور العربية تشهد مشاركة أكثر من 112 علامة تجارية جديدة، كما سيجمع الحدثين أكثر من 750 عارضا وعلامة تجارية من أكثر من 29 دولة.
2: تستعد مملكة البحرين لاستضافة نسخة جديدة من معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية لعام 2026 في حدث يجمع بين فخامة المجوهرات وعالم العطور ويعزز مكانة المملكة كوجهة إقليمية للمعارض المتخصصة وسط مشاركة واسعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 750 عارضا وعلامة تجارية من أكثر من 29 دولة، من بينها 112 علامة تجارية جديدة، إلى جانب إضافة قاعتين ليصل إجمالي القاعات إلى 8 قاعات وتقديم تجارب متنوعة تمنح الزوار خيارات أوسع للتسوق واكتشاف أحدث المنتجات والتصاميم. ويواصل معرض الجواهر العربية مسيرته الممتدة لأربعة

0: 34 عاماً، مقدماً تشكيلة واسعة من المجوهرات الراقية والساعات والقطع الحصرية، فيما يجمع معرض العطور العربية نخبة من العلامات المتخصصة مع إطلاق جناح جديد للجمال يضم مستحضرات التجميل المتنوعة. وتجسد هذه المعارض مكانة مملكة البحرين في استضافة الفعاليات التجارية المتخصصة، وتسلط الضوء على إرثها العريق في صناعة الذهب واللؤلؤ وإبداعات المصممين والحرفيين البحرينيين، بما يسهم في دعم الحركة التجارية والسياحية وتعزيز حضور المملكة على خارطة المعارض الدولية.
1: وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي على مقترح الشعب البرلماني لمملكة البحرين بشأن إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي باسم المجموعة العربية بعنوان ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وتدفق التجارة في الممرات والمضائق البحرية والدولية وإدانة الأعمال المسلحة الماسة بها.
2: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الاجتماع 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. وبهذه المناسبة أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وأن الاقتراح المقدم من الشعب البرلمانية يأتي انطلاقا من إيمان مملكة البحرين بأهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر الممرات والمضائق البحرية باعتبارها شرايين رئيسية للتجارة والاقتصاد العالميين. وللحديث أكثر حول هذه المشاركة معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني المشارك. نرحب بك معنا في نشرة أخبار الثامنة، وبداية هل لك أن تطلعنا على أبرز وأهم ما جاء في الاجتماع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على اتصالكم الكريم، أرحب بكم وبمشاهدي تلفزيون البحرين. يشارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين اليوم الأحد في أعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمان العربي الذي عقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل شيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، تم اعتماد عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اليوم، ومن بينها تقرير اللجنة المالية المؤقتة التي ترأستها مملكة البحرين، وذلك بشأن الأنظمة واللوائح والاشتراطات الخاصة بالتدقيق والرقابة المالية وشروط ومعايير تعيين المدقق الداخلي والمحاسب القانوني، ومقترح اللجنة المالية المؤقتة لتفصيل بنود الموازنة لسنة 2027 للاتحاد، وملاحظات وخطة اللجنة المالية المؤقتة لمعالجة الوضع المالي وتنويع مصادر الدخل في الاتحاد. وستكون الخطة مبنية على 3 مراحل. المرحلة الأولى ستكون خلال 6 شهور، وستكون المرحلة الثانية على المدى من 6 شهور إلى 24 شهر، والمرحلة الثالثة من 2 إلى 5 سنوات. ولضمان تنفيذ هذه الخطة تم تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ الخطة اللي راح تقوم فيها اللجنة اللي راح تختارها من قبل اللجنة التنفيذية. كما تم التصويت في الاجتماع على المقترح الذي تقدمت به الشعب البرلماني لمملكة البحرين والتي تم بالموافقة بالإجماع ولله الحمد، والمتعلق بإدراج بند طارئ ضمن جدول الأعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي والذي ستعقد في تنزانيا المتحدة باسم المجموعة العربية، وذلك بخصوص ضرورة ضمان حرية

الملاحة وتدفق التجارة في الممرات والمضايق البحرية الدولية وإدانة الأعمال المسلحة الماسة بها. وأعتقد أن أهمية موضوع حرية الملاحة تأتي مع ارتباطها المباشر بأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، خصوصا أن الممرات والمضايق تمثل شرايين رئيسية لحركة التجارة والاقتصاد العالميين. وعليه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على أمن هذه الممرات وضمان انسيابية حركة التجارة من خلالها، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية المصالح المشتركة للدول.

0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إصدار كشف حساب تفصيلي للخاضعين للولاية ضمن خدمات قطاع القاصرين والقائمين على شؤونهم عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشار السيد عبد الرحمن عصام عبد الله مدير إدارة أموال القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أشار إلى أبرز ما تقدمه خدمة إصدار كشف حساب تفصيلي للخاضعين للولاية بعد تطويرها وانعكاس ذلك على تجربة المستفيدين.
2: الخدمة في صورتها المطورة تتيح للمستفيد الحصول إلكترونياً على كشف حساب تفصيلي يوضح البيانات المالية الخاصة بصاحب الملف أو الأطراف ذوي العلاقة خلال فترة زمنية محددة، بما يشمل مختلف التحركات والمعاملات التي تمت على الحساب. والتطوير ما اقتصر على تحويل الخدمة إلى صيغة إلكترونية، وإنما شمل إعادة هندسة إجراءاتها بشكل متكامل إلى جانب تبسيط خطوات التقديم وتحسين واجهة وتجربة المستخدم. والهدف في النهاية هو أن يحصل المستفيد على الخدمة بصورة أسرع وأسهل بإجراءات أقل ووضوح أكبر.
1: قدمت بيانات الحساب الختامي للدولة صورة شاملة عن حصيلة أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال العام الماضي وما شاهدته من مشاريع وخدمات ومبادرات في مختلف المجالات، بما يتيح الوقوف على ما أنجز ضمن مسارات العمل الحكومي.
0: وتعكس هذه البيانات تنوع الأعمال المنجزة من تطوير الخدمات وتحديث الإجراءات إلى تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتيح الوقوف على ما تحقق خلال العام في إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدول.
3: وثيقة مالية تتجاوز دلالاتها الأرقام إلى رصد حصيلة عام من العمل الحكومي، فالحساب الختامي للدولة يعرض النتائج المالية الفعلية بعد انتهاء السنة المالية، وتبرز البيانات المصاحبة له ما أنجزته الجهات الحكومية من مشاريع وخدمات ومبادرات. وفي مملكة البحرين كشفت بيانات الحساب الختامي عن أعمال امتدت إلى مختلف مجالات التنمية والخدمات، عكست تنوع المهام التي اطلعت بها الوزارات والهيئات والمؤسسات وتعدد المبادرات التي نفذت خلال العام. وشملت الحصيلة تطوير الخدمات الحكومية وتحديث الأنظمة والإجراءات وتنفيذ المشاريع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تنمية الكفاءات وتعزيز الشراكات ومواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي. كما أظهرت البيانات مسارات متوازية من العمل جمعت بين استكمال مشاريع قائمة وإطلاق خدمات ومبادرات جديدة وتطوير منظومات العمل، بما يقدم صورة أوسع عن طبيعة الإنجازات الحكومية وتنوعها. حصيلة توثق ما شهدته القطاعات الحكومية من تطوير للخدمات وتنفيذ للمشاريع، وتقدم صورة عن الأعمال المنجزة خلال العام في إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة

0: أنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: أيها الأحبة، نعتلي سطح محمل البحرين، نمخر عباب البحر في سعي دؤوب لجمع المحارات، لنأتيكم كل أسبوع بحصيلة جيدة من مكنونات دانات ولآلئ لا زال ومضها يسطع في سماء البحرين.
1: على سطح محمل البحرين نستضيف القاضي الجليل الشيخ قاسم بن مهزع، بعد أن مررنا بأطياف أعلام أجلاء خدموا الخليج بأمانة وإخلاص ومعرفة.
0: لكن لماذا وقفتنا اليوم مع القاضي بن مهزع وحده، مع أن سبحة القضاء الإسلامي التي لم ينفرط عقدها في البحرين إبان القرن التاسع عشر كانت تزهو بمنظوماتها من أشياخ القضاء؟ نعم، لماذا ابن مهزع وحده؟

0: ابن مهزع وحده هو الذي لا زال ذكره حيا خالدا في أذهان الناس في هذه الجزر وما حولها من بلاد الخليج، رغم مرور قرابة نصف قرن على آخر قضاء أصدره، وسيبقى كذلك ما دامت أشواق الإنسان تحدوه إلى وضع مظلمته وهو مطمئن أمام قاض عادل زرع بقسطه وأنصافه طمأنينته في قلوب مواطنيه.
1: ولأن ابن مهزع هو وحده الذي يتناقل عنه أبناء هذه الجزر وما حولها من البلاد أبا عن جد، صنوف طرائقه المختلفة المعجزة في انتهاجه أيسر السبل وأجداها إجراء في التحقيق المدني والجنائي، كل ذلك في تصرف معجز كأنه إلهاما.
0: وابن مهزع هو وحده الذي كان يصدر أحكامه عن رؤية عميقة واضحة يرسلها فاحصة تتخلل دائما خلفيات المتقاضين أمامه، فتجيء حيثيات أحكامه مختصرة ولكنها كالقذيفة التي أصابت الهدف، ومع ذلك فهو لا يترك المتقاضين أمامه إلا وهم مقتنعون في أكثر الأحيان بما قضى بينهم.

0: وهو وحده الذي كان قاضي هذه البلاد لخمس وخمسين سنة. وفي عهد قضائه الطويل هذا كان الناس في البحرين وكأنهم في مدينة فاضلة، آمنين على أموالهم وأرواحهم حكومة وقضاء، وأن غاية أمرهم إذا حز بهم أمر شديد أن يقولوا:
1: نروح للشيخ جاسم، نروح حق بن مهزع.
0: وابن مهزع وحده هو الذي كانت تنخلع من ذكر اسمه قلوب اللصوص والفسقة والمجرمين والظلمة وآكلي أموال اليتامى ظلما وعدوانا، الذين كان لهم على زمانه حول وطول.
2: وهو وحده الذي كانت له السفن تشق عباب أمواج الخليج بمتقاضيها الآتين ينشدون قضاءه فيما شجر بينهم بكل طواعية واختيار.
0: وهو بعد ذلك القاضي الذي لا تلومه في الحق لومة لائم، وهو العالم الذي كان يؤتى إليه ولا يأتي.
2: ثم بعد ذلك كله كان ابن مهزع الطبيب العلاجي المتبحر في التشخيص، وفي زمانه كان كل من يستطيع الوصول إليه لا يؤوب من عنده إلا بشيء من العلاج، وكثيرا ما شفى أناسا مرضى بإرشادات طبية شفهية.

0: قبل أن نتصفح سفر حياة الشيخ القاضي قاسم بن مهزة، نود أن نقدم فكرة مبسطة عن مناخ القضاء في البحرين إبان مجيء الشيخ القاضي.
1: كان القضاء الإسلامي هو قضاء أهل هذه البلاد منذ دخلت هذه الجزر في حضيرة الإسلام على يد العلاء بن الحضرمي إبان عهد ملكها المنذر بن ساوى التميمي، وظل هو القضاء الرسمي فيها حتى شاركته سلطة القضاء المدني الوضعي عام 1923 للميلاد.
0: وقبل عام 1903 للميلاد كان كل المقيمين في هذه الجزر من مواطنين وأجانب يخضعون لأحكام القضاء الإسلامي، إلا أنه في هذا العام نفسه اختصت سلطة الحماية البريطانية بالفصل في كل القضايا المدنية للأجانب في البلاد، وبقي الأمر كذلك حتى بدأت تلك السلطة في تحويل هذه القضايا إلى القضاء الوطني ابتداء من عام 1952 للميلاد.
1: وإن حدثت هناك مقاضاة بين مواطن وآخر أجنبي في قضية مدنية أو جنائية، فأمره متروك إلى حاكم البلاد والمعتمد البريطاني، حيث يلتقيان فيشكلان هما أو من ينوب عنهما محكمة تسمى المحكمة المشتركة تقضي بين المتخاصمين.
0: المعروف أن القضاء الإسلامي في البحرين قضاءان، سني وجعفري، وكان الحاكم قبل قرن هو الذي يحول المتخاصمين من أهل البلاد كل إلى قضائه، وهو ما تقوم به المحاكم المدنية الآن.

0: جاء الشيخ قاسم بن مهزة إلى الحياة، والقضاء الإسلامي في البحرين وسائر البلاد الإسلامية حتى الآن يعتمد في شغل مناصبه على العلماء البارزين في الشريعة الإسلامية.
1: وكان اختيار حاكم البلاد للقاضي في ذلك الزمان يعتمد على حصول القاضي المعين، إما على إجازة من شيخه في فهم الشريعة وتطبيق أحكامها، أو أن يتحدث عنه الناس بالتفوق في فهم الشريعة. وهذه الشهادة كثيراً ما ينالها من متقاضين اختاروه ليقضي بينهم، فاشتهر عنه قضاؤه العادل فيهم. فالقضاة على زمن الشيخ ابن مهزع وقبله موجودون في كل مدينة وقرية في البلاد، وهم في ذلك الوقت محتاجون إلى براءة من الحاكم ليصبحوا قضاة

0: يقضون بين قصادهم من المتقاضين في مدارسهم العلمية أو في مساجدهم أو في مجالسهم أو حتى في بيوتهم، كل ذلك على أسس الشريعة الإسلامية.
1: إن أمثال هؤلاء القضاة كانوا لا تعوزهم الأداة المنفذة لأحكامهم، إما أن ينفذوها هم أو يرفعوها إلى الحاكم ما لم يقم المتقاضون أنفسهم بتنفيذها فيما بينهم عن طواعية، حيث كان الناس إذاك يتحلون ببقية من تربية إسلامية بناءة وتعمر قلوبهم طمأنينة الإيمان بعدالة حكم الله في الأرض عبر الشريعة الإسلامية.
0: ومع ذلك فقد جرت عادة حاكم البلاد آنذاك أن يعتمد قاضياً معيناً في كل من المدن أمثال المنامة والمحرق والحد والقرى الأخرى ليحكم بين الناس بما أنزل الله ولينفذ فيهم ما أصدر من أحكام. فنرى الناس يهرعون بقضاياهم إلى هؤلاء القضاة لا ليصدروا فيها الأحكام فقط، بل ليقوموا بتنفيذها كما يعبر عنه بإقامة الحدود آنذاك.
1: ولي الشيخ قاسم بن مهزع القضاء في المنامة، وقد بدأت تتدرج بسرعة في التوسع السكاني والتجاري، لكن بساطة الحياة وقلة تعقيدها كانت السمات المميزة لأهل البحرين عامة آنذاك، فلا حوادث طلاق كثيرة مع شيوع تعدد الزوجات، ولا وفر في المشكلات المالية المعقدة مع أن البلاد تعيش ازدهارا ماليا بسبب كونها المركز الرئيسي لتجارة اللؤلؤ إذ ذاك في الخليج إن لم يكن في العالم.

0: كان الناس قبل أن يلي ابن مهزع القضاء في المنامة يتحاكمون أمام القضاء كل في بلدته، فلما تسامعوا بقضائه العادل وسرعة صدور أحكامه في ظلامات المتظلمين جاءوه من كل حدب وصوب يتحاكمون إليه وهم مطمئنون.
1: كان قاضياً للمنامة، وأصبح بعد هنيهة من الزمان قاضياً للبحرين كلها. وإن شئت أن لا تعدل الحقيقة فقل كان قاضياً للخليج كله. ومن هم من الناس المعمرين في الخليج أو حتى الإحساء ونجد من لم يسمع بذكر ابن مهزع وقضائه؟ وقد عاش ابن مهزع قاضياً لهؤلاء كلهم ما يزيد على نصف قرن من الزمان، واعتزل، وكل مكافآته في تولي قضائهم منحه ثقتهم الغالية التي كثيراً ما كانت عزيزة المنال على غيره، فلقد تجسدت فيه كل أشواقهم القضائية.
0: وإن قضياً في مثل أبي محمد آنذاك كان مشغولاً طول وقت جلوسه في مجلس القضاء يدأب في حل منازعات الأطراف المعنية في تجارة الغوص، وهل هذه المنازعات غير الملاحم المعاشية المستمرة بين بحار الغوص ونوخذاه؟
1: ثم إذا فرغ الشيخ قاسم بن مهزع من ذلك، هل يترك له الضامن أو المالك وقتاً في نزاعهما على النخلة التي هي مصدر القوت الرئيسي للناس إذ ذاك؟ ثم هل للمشاكل المعقدة في سقي الزروع بالأوضاح آناء الليل والنهار في نظام الري القديم في البحرين غير الشيخ يحلها باستمرار؟
0: وكذلك فإن للقضايا الكبيرة في الأوقاف وخاصة أوقاف الذراري المثيرة للخصومات المريرة نصيب كبير في قضاء الشيخ.

0: ويصدر أحكامه في قضايا مصائد الأسماك على اختلاف أنواعها، وفي قضايا النقل في البر والبحر، والقضايا الجرمية الأخرى.
1: على عهد قضاء الشيخ قاسم بن مهزع لم يكن للأيتام وال غير القاضي. أي قاض إذا لم يكن لهم وال من أهلهم، وإذا كان من أولئك الأولياء ممن يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا. وقد سمعنا نحن المتأخرين من تلك الحوادث الأهوال والعبر، فكيف بربك إذا كان ولاة الأيتام من القضاة في مثل ولاة الأيتام من الأرحام؟
0: عندها تكون حاجة الإنسان لقاضي البلاد الشجاع العادل الحازم في مثل حاجته للماء والهواء. فجاء الشيخ قاسم بن مهزع وقد تجسدت فيه كل متطلبات الإنسان الحقوقية، وبمثل هذه المزايا قضى في المشكلات القبلية والعشائرية التي كانت سائدة آنذاك بذيولها من الخفض والرفعة.

0: الشيخ قاسم بن مهزع من العلماء القضاة الأفذاذ الذين قل ما تجود بهم العصور. ولطول عمر الشيخ رحمه الله فإنه عاش عصره وكأنه عاش أعصرا، خصوصا وأنه عاش زمن التحولات الحضارية الضخمة السريعة إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأواخر النصف الأول من القرن العشرين.
1: وبلاده البحرين كانت ضمن بلاد الشرق الأوسط وفي مقدمة بلاد الخليج التي قبلت بعض تلك التحولات ولم ترفضها لعدة أسباب، أهمها اتصالها في العصر الحديث بالهند المستعمرة البريطانية إذاك، وكذلك بأوروبا عبر تجارة اللؤلؤ، ولأنها مركز ومعبر تجاريان مهمان بين أوروبا والشرق، وإسهام أسطولها التجاري الضخم إبان القرن التاسع عشر كله في ذلك الاتصال.
0: ذلك الأسطول التجاري الذي كان يتحول بسرعة عظيمة إلى أسطول حربي مصفح بألواح من النحاس، وهي مجموعة البكرات والبغال المصفرة، كلما طبعا دعت الضرورة لرد الغزاة عن هذه الجزر. ذلك الأسطول الذي كان يجوب الخليج فالمحيط الهندي فجنوب شرقي آسيا للتجارة. كان ذلك الأسطول سيد مياه الخليج بلا منازع طوال قرن من السنين، وهو الذي أوصل للخديوي إسماعيل بمصر هدايا البطل الملهم محمد بن خليفة حاكم البحرين بين عامي 1842 و 1869 للميلاد، وهي مجموعة من خيول البحرين العربية والسجاجيد العظيمة الحجم الجيدة الصنع.
1: ذلك الأسطول هو الذي كان على استعداد دائم لإنجاد عرب شرق أفريقيا كلما دعت الضرورة، كما فعل حين قاده عيسى بن طريف البن علي ففتح به مدينة بنباسة في شرق أفريقيا إعانة لسلطان عمان آنذاك السيد سعيد بن سلطان آل أبي سعيد.

0: يمكن القول بأن شيخ القاضي الرئيس قاسم بن مهزع مر بحقبتين مهمتين في حياته، أولهما حقبة ما قبل الحرب العالمية الأولى حتى نهايتها بين عامي 1850 و1918 للميلاد، وثانيهما حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى حتى أوائل الحرب العالمية الثانية بين عامي 1918 و1939 للميلاد.
1: ففي الفترة الأولى من الحقبة الأولى، ومنذ إشراق فطنته حتى نضوجه الفكري بين عامي 1850-1870 للميلاد وتوليه القضاء في البحرين، عاش الشيخ بن مهزع بقية عهد التنازع العشائري في القبيلة الأولى في البلاد، واشترك فيه وهو ما زال بعد في آخر مرحلة من طلب العلم.
0: في هذه الفترة أيضاً عاش الشيخ قاسم بن مهزع عهد الطلب في البحرين أولاً، وبين الإحساء ومكة المكرمة ثانياً، وأنهى تعليمه، وفيها فقد والده، وفيها أصبح فقيهاً متمكناً، وبدأ يلقي دروساً في الفقه واللغة والتشريع كلما سنحت له الفرصة، سواء في مسجد الشيوخ بالمنامة أو في بيته.
1: وهو بعد كل ذلك وقبله عاش هذه الفترة في كنف ورعاية شيخ علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح من مواليد العقد الثاني من القرن التاسع عشر. وفي نهاية الفترة رأى الشيخ قاسم بن مهزع الاتصال السلكي بين البحرين والعالم.
0: في هذه الفترة عاش الشيخ قاسم بن مهزع في مجتمع سكاني متكامل كان قد ودع حياة التجوال وعدم الاستقرار، واستقر في هذه الجزر قبل نصف قرن من مولد الشيخ، مكونا مع من سبقه من العرب المقيمين فيها شعبا قائما بذاته، له طابعه الخاص في ممارساته لأخلاقياته المنبعثة من إسلامه وعروبته.
1: في هذا المجتمع عاصر الشيخ الحياة الاقتصادية المزدهرة برواج تجارة اللؤلؤ آنذاك، وأبصر يسرها في سيولة النقد في أيدي الناس، وأبصر نظامها في سجلاتها الحسابية المحكمة، وفي عقودها وتوثيقاتها على الطريقة الإسلامية.
0: في مجال الزراعة عاش الشيخ قاسم بن مهزع عهد ازدهار الزراعة في البلاد، فقد خرج إلى الدنيا وقد تسامقت أشجار النخيل الجديدة في كل من زويد وفرسي وسترة، وقد جيء بفسائلها من الإحساء والقطيف، وأنشئت المزارع الجديدة وجيء لها بالفلاحين حتى من خارج البلاد كالقطيف والإحساء والبصرة، وأبصر غلال القمح والشعير البحريني في الأسواق.

الحركة الفكرية التي عاصرها الشيخ قاسم بن مهزع في هذه الفترة هي بقية الحركة الفكرية الإسلامية، وظلت تجري على نسقها ولكن بصورة مصغرة. ففي مجال التعليم انتشرت مدارس التعليم الديني بشكل واسع في كل من المحرق والمنامة والحد منذ مطلع القرن 19، وأوقف عليها المحسنون الموسرون الأوقاف والحبوس لتأمين ميزانيات للصرف على أساتذتها وترميمها أو بنائها من جديد إذا لزم الأمر، لتبقى تؤدي رسالتها العلمية.

0: في تلك المدارس تحتل العلوم الدينية المقام الأول، وكان الفقهاء بها يتمتعون بمنزلة سامية تحيطها هالة من الحشمة والاحترام، وتأتي علوم اللغة وآدابها في المرتبة الثانية، وعلم الحساب والفلك في المرتبة الثالثة، ويبتدئ طالب العلم بقراءة القرآن في الكتاب ثم يتعلم الكتابة، وإذا طلب المزيد اتصل بأحد علماء عصره ولازمه ودرس على يده الحديث والفقه والتوحيد والنحو والصرف والعروض، وإذا امتحنه ونجح أجازه.
1: وقد يأخذ هذه العلوم من عدة علماء، كل عالم يجيزه في فرع منها، وإذا أجيز في علم أصبح من علمائه. أما الحساب ويسمونه في اصطلاحهم الهندية، فيتعلمون منه القواعد الأربع وما هم في حاجة إليه في ضبط مرابحات الغوص والنقل البحري، الإقطاعة والفرائض الشرعية ومعاملاتهم التجارية وغيرها. وكانوا يتعلمون الفلك ومواضع النجوم وحساب الأنواء وتنقلات الشمس في البروج، حيث يستفيدون من ذلك.

0: أما في مجال الحركة الفكرية في هذه الفترة، فقد عاصر الشيخ قاسم بن مهزع اتجاه الفكر الإسلامي الجديد الذي بشر به ودعا إليه شباب البحرين الذين درسوا آنذاك في الأزهر الشريف بمصر وجامعة عليكرة في الهند، أولئك الذين اعتنقوا آراء السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وأضرابهم في مصر والشام والعراق، الذين وجدت آراءهم صدى لها هنا بين الشباب إذاك عبر ما يقرؤونه هنا من صحف هؤلاء المصلحين المجددين أمثال العروة الوثقى للأفغاني ومحمد عبده والمؤيد لعلي يوسف والمنار لرشيد رضا واللواء لمصطفى كامل.
1: كانت هذه الصحف تحمل آراء هؤلاء إلى كل أبناء المسلمين في كل الأرض. كانت عناوين مقالات تلك الصحف من مثل أخبار الجاويين أي مسلمي أندونيسيا، جمعيات المسلمين في الهند، المسألة الشرقية، نقد كتب التمدن الإسلامي لجورجي أفندي زيدان، الجامعة الإسلامية، المسلمون الروس في مجلس الدوما السوفيتي، الاستعمار في شبه جزيرة العرب، والغارة على العالم الإسلامي.
0: ومن أخبارها أيضا مثل شيخ البحرين والأهالي يرفضون إحصاء سفن الغوص والبحارة وما إليهما خوفا أن تفرض عليهم الدولة الإنجليزية ضرائب تجارة الغوص كما فعلت في الملايو.
1: وكان الشيخ قاسم يقرأ في هذه الصحف ويتابع بحوثها، وخاصة فيما تنشره عن التبشير والمبشرين، وكان يعتبر آراء مثل مجلة المنار المصرية الأقوال الفاصلة بالحق. وكانت رسائله إلى أخيه أحمد الطالب في الأزهر آنذاك تحمل طابع الإصلاح الإسلامي، وكان علماء الأزهر في تلك الآونة يطرون تلك الرسائل في سياق تعابيرها السلس.
0: لعلنا نذكر هنا للتوضيح أن طلبة البحرين الذين بدأوا دراستهم في جامعة عليكرة بالهند ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، كثيرون كانوا لأن آباءهم كانوا يقيمون في الهند لأجل التجارة في اللؤلؤ. ومن هؤلاء الطلبة علي بن حسين يتيم وناصر مبارك الخيري ثم أحمد حسن

0: عاصر الشيخ قاسم بن مهزة الحياة الأدبية في الفترة الواقعة بين عامي 1850 و1918 للميلاد، ما بقي منها من عصر تخلف الأدب العربي وغلبة الزخرفة اللفظية التي لا طائل تحتها وسيطرة السجع المشتت للمعنى على حساب المبنى. وللاستدلال على ذلك نذكر أنه في عام 1253 للهجرة كتب شاعر البحرين الكبير السيد عبد الجليل الطبطبائي رسالة إلى صديقه عبد الباقي العمري الموصلي ببغداد، جاء فيها:
1: الداعي لتحرير ذريعة الوداد ووشم وجنة طرسها بمسك المداد هو التفقد عن صحة تلك الذات التي هي مطلع شموس الكمالات وأعلام الجناب. إن في الاجتماع ما يثبت في القلوب رسوم الالتياع، لا سيما إذا كانت الفرقة له تالية ولم يقضي الفؤاد من اللقاء أمانيه، كالظمآن أري الماء ثم قيل له الحق، والعرج لا تباري الذود المرتوي المطلق.
0: فأجابه صديقه عبد الباقي برسالة جاء فيها:
2: إلى درة البحرين واللؤلؤة صدف الخافقين ونور السنة النيرين الذي سامت قدره فرق الفرقدين، محط رحال الفضائل ومسقط ذلك الطل الوابل البليغ الذي مضغ البلاغة بلحييه فلم يزل يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، والبحر الذي مرج البحرين بين شفقيه يلتقيان.
0: في أواخر هذه الفترة عاصر الشيخ قاسم بن مهزع أيام الحرب العالمية الأولى التي لم يلامس البحرين منها غير غلاء أسعار السلع الاستهلاكية وغير تكريس الوجود البريطاني فيها عبر وجود أسطوله في مياهها نتيجة للحرب في العراق. وعلى أي حال فإن الشيخ قاسم بن مهزع عاش العصر الأول من حياته العملية في عهد الحاكم السابع للبحرين الذي تميز بالهدوء والاستقرار، إلا ما كان من بعض حوادث داخلية بسيطة إذا ما قرنت بحوادث ما قبل عهد هذا الحاكم.
3: أما الشيخ قاسم بن مهزع فقد كانت له فيه اليد الطولى في مجالدة المبشرين وحصر نشاطهم في دائرة ضيقة من العاصمة، وكان حرباً على البغاء وتجارة الرقيق الأبيض ومناهضاً للاستعمار الإنجليزي.
0: بين عامي 1918 و

0: 1940 للميلاد تبدأ الحقبة الثانية، وهذه الحقبة من حياة الشيخ قاسم بن مهزع العملية هي حقبة قصيرة في الزمن طويلة في الأحداث إذا قورنت بحياة الشيخ العملية في الفترة ما بين عامي 1870-1918 للميلاد وما في تلك الفترة من أحداث. ففي عام 1927 للميلاد تنازل عن القضاء، وفي عام 1941 للميلاد توفي بعد أن كف بصره.
1: تبقى الفترة ما بين عام 1918 وعام 1927 للميلاد، وهي وإن كانت قصيرة إلا أنها حملت للشيخ في طياتها ما لم يكن يتوقعه من الحوادث الجسام.
0: أولها تنحية الحاكم السابع عن عرشه، وهو من يكون بالنسبة للشيخ قاسم غير أخيه ووليه، ومن حكومته كان الشيخ يستمد الشرعية في إقامة شرع الله في الأرض.
1: ثانيهما إلغاء المحاكم الوطنية التي كان يديرها حاكم البلاد المنحة على الطريقة الشرعية الإسلامية، والتي كان الشيخ قاسم بن مهزع قاضيها الأول.
0: ثالثها تقلص التعليم الديني لعدم استطاعة علمائه تطوير أنظمته، مما لا يخل بأصوله ولكنه يواكب تطور الزمن.
1: في هذه الحقبة أيضا عصر الشيخ قاسم بن مهزع التحول في الحياة الفكرية للبلاد، ففي أولها انتشر نظام التعليم الحديث وأسست له المدارس وتأسست الأندية الثقافية،

0: وفي أولها أيضاً رأت التغيرات الجديدة في النظام الإداري للبلاد عبر مؤسساته الإدارية الحديثة إذاك.
1: في أوسطها عانى مع شعب البحرين تلك الهجمة البريطانية الشرسة التي وقف منها الأحرار هنا وفي البلاد العربية والأجنبية ينتقدون الأسلوب العنجهي الذي مارسته في تقييد إرادة ذلك الشعب الصغير المسالم وتدخلها في شؤونه الداخلية عام 1923 للميلاد،
0: ما أعقب ذلك من نفي زعمائه وتشريدهم، وذلك الحجر الفكري المقيت الذي فرضته على المفكرين الشباب آنذاك.

وفيها أيضا عاصر الشيخ أول عهد النفط في البلاد، وأول مطالبة عمالية بزيادة الأجور وتحسين أوضاع العمل في شركة نفط البحرين عام 1937 للميلاد. وفي هذه الحقبة أيضا وفي أوسطها بالذات انتهت تجارة اللؤلؤ كمصدر رئيسي للتكسب في البحرين، وتحول الناس عنها تدريجيا إلى العمل في صناعة النفط. كما عاصر الشيخ قاسم بن مهزة أيضا في هذه الحقبة أوان إنشاء القواعد البريطانية في البحرين.

0: هو القاضي الجليل الشيخ قاسم بن مهزع، من تصدر الجلسة واستحوذ الاهتمام الذي استحقه على سطح محمل البحرين، الثابت على وعده بأن يغوص بحارته في بحر البحرين لقطف المحارات التي تكن في أحشائها الدرة واللؤلؤ من أمثال القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع.
1: ولأن تاريخ إنجازاته مديد كقامته وطول عمره الذي ناهز 90 عاماً، فإن المحمل يهيئ سطحه لاستخدامه.

استضافة ثانية يكون فيها الشيخ الجليل الرئيس القاضي متصدراً هامة المحمل ومتأبطاً شراعه الأبيض بقامته المديدة.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: على البرنامج العام عبد الله يوسف،
0: أحلام محمد،
1: وجمال القائد.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الفنانة فايزة أحمد. أوقات سعيدة نرجوها لكم. الثقافة التشريعية، معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
4: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه ما ناله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا.

لن تمطر السماء أزهاراً أبداً، فإذا أردنا المزيد من الأزهار فيجب علينا زرع المزيد من الأشجار. جورج إليوت.

0: من نوادر البخلاء أن عرض غلام على أحدهم أن يعمل لديه، فسأله: بكم تعمل لدي؟ فقال الغلام: أعمل لديك بطعامي فقط. فاستثقلها التاجر البخيل وقال له: ألا تترفق معي قليلا وتخفف الأجرة؟ فقال الغلام: إذن سأصوم الاثنين والخميس.
1: ما خط القلم.
0: قيل لأبي حازم: إنك لمسكين. فقال: كيف أكون مسكينا ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال بعض الحكماء: رب مغبوط بمسرة هي داؤه، ومرحوم من سقم هو شفاؤه. عليك بالصمت من بين كل الفضائل، فمن خلاله سوف تسمع عيوب الآخرين وتخبئ عيوبك. جورج برنارد شو. قال أحد البلغاء: الأدب عند الأحمق كالماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا زاد مرارة. وقيل لحكيم: ما حد الحمق؟ قال: سألتني عما ليس له حد. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس من أحد إلا وفيه حمقة فيها يعيش.

قال أبو العلاء: سبحان من أنزل الأيام منزلها وصير الناس مرفوضا ومرموقا، فعاقل فطن أعيت مذاهبه، وجاهل خرق تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الألباب حائرة وصير العاقل النحريراً.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

أيها الليل، ها أنت من جديد تأتي إلي بلهفة العاشق، تدخل من شباكي تلثمني تخاطبني.

ويكبر في الجرح. أنا وحيد ككل مرة، وحيد وغربتي جرحي الناسف. غياب الحبيب غربني حتى عن نفسي، وأنا إليك أيها الليل أشكو الهموم. ها أنت من جديد أيها الليل تدخل مساماتي كدبيب النمل، أفقد كل إحساس بلذة الخطر، فحبيبي المبتعد يرفض كل لغاتي. أحيانا يختلط الصيف بالشتاء وأبقى غريبا وحيدا. إليك وحدك أرسل آهاتي وأشكو غربتي وحبيبي.

قبل ليال كثيرة اجتاحني التفكير فيك. الليلة قررت الدخول إلى محراب الصمت الذي سيج علاقتنا. أخذني الصمت إلى فوق. كان الصمت تفكيراً عميقاً يشرح حبنا المهجور، يبعثره في درج النسيان القديم. فجأة أبرقت السماء، رنوت إليها بهلع وخوف. رأيت حبنا يعيش هناك، يحلق في فضاء نقية، يرتفع سمواً وارتقاءً للأعالي. واصلت بحثي المتعب في الصمت، وجدتني أرتفع أكثر عن دنيا الناس. أخذت أتناغم مع غيمة رطبة عبرت بروحي، امتزجت بهذه الريح المسحورة، حلقت روحي مع أرواح الملائكة. ها هي روحي ضمن تلك الأرواح ترفرف في لجج السماء. الآن أنا أتنفس من فوق، أدق جدران الغيمة، أنتعش بالفضاء. ها أنا ذا أتنفس روحاً جديدة، أصرخ. ها هي روحك أنت، هل تسمعني؟ هل تحس بأنفاس روحك وهي تهدر من الفضاء؟

أيتها الروح الهائمة دوما في الأعالي، ها قد أتاني صوتك، فحملت الأماني وعشت الوعود الهنيئة. الساعة وصلني صوتك وبشرني بأنني لازلت أحيا، فقد ردت إلي الروح عندما اهتديت لروحك في الأعالي. ها أنا ذا أترك وسادة الأيام والآلام، أعبر الشوارع الخلفية للمدينة. ها أنا ذا أركض مشعث الشعر مشدودا إلى الصوت الناغم الناعم. ها أنا ذا أبتل بماء البحر، تغتسل أفكاري السود في رضاب طري ندي. البحر يغسل أفكاري، ينعش قلبي الذي كان مهزوما إلى ما قبل دقائق. ها أنا ذا أقف في العراء، تداعب الريح قطرات الماء العالقة بي، أحس بشيء سام يطوف بي. ها جسدي يرتفع عن دنيا الأرض، يغمرني سحاب أزرق، أسمع أصواتا تشدو. ها أنا أحاول أن أغمر نفسي بهذا الطوفان السعيد.

إن الحقائق العظيمة الفائقة الطبيعة لا تنقل من بشري إلى آخر بواسطة الكلام، الكلام البشري المتعارف عليه، لكنها تختار السكينة سبيلاً بين النفوس. لذا أنا أشعر أن سكينة هذا الليل بين نفسينا حاملة رسائل أرق من تلك التي يكتبها النسيم على سطح المياه، تالية كتاب قلبينا على قلبينا. ولكن مثل ما شاء الله فجعل النفوس في أسر الأجسام، هكذا شاء الحب فجعلنا أسرى للكلام. أيها الحب، هكذا أجد نفسي أسيرة شيئين عظيمين، الحب والكلمة، ولن أقوى على تحمل هذين السجنين. فاعتقني، اعتقني أيها الحب من أسر أحد السجنين.

0: صديقة الليل والغيوم والفضاء، كلامك عذب وشهي، لكنني لن أقوى على نسف جديد. سأفر من الحب والكلمة.
1: لن تستطيع الهرب طويلا.
0: لماذا؟
1: الهروب أو التفكير فيه يعني الاعتراف بالحقيقة، والحقيقة أنك تحب.
0: لقد هربت كل كلماتي وهربت أنا من الحب.
1: هراء ما تقول، الكلمة فيك كما الحب، الكلمة فيك وأنت في الحب.
0: لا أستطيع أن أفهم.
1: إن الساعة التي جمعت بين قلبين منفيين عن العالم الدنيوي هي من ساعات قليلة تدعم اعتقادي بأزلية الروح وخلودها. وبنفس اللحظة التي التقيت بمن أحببت أعرفت الكلمة السحرية التي عاشت كل الدهور. لذا يا صديق الليل ستبقى عاشقا للحب والكلمة معا، وستبقى أنت فيهما وسيبقيان فيك.

مراكب سفري محملة بالحب، وانتظارها بعيد يرنو إلى شواطئ الخلاص. مراكب حبي لا تمل السفر، تحمل الخوف والجنون وتصبو إلى مرافق الخلاص. مراكب لهفتي تحمل الريح والقمر، تحمل النجم والشمس، وتحلم بالوصول إلى الخلاص.

كلما مر يوم ولم أسجل فيه خاطرة تمزق الغيم وانحدرت دمعاته تغسل الأرض، تغسل قلبي، تغسل حبي. يا حبي، من اللحظات البشرية ما نعترف أنها فرقتنا كبشر، لأن الخلق فيها تدخل بين روحينا، لكننا عرفنا كيف نسمو، كيف نتطهر، عرفنا كيف نكتب ونمحو، كيف نحيا ونموت، عرفنا معنى أجيال الصراع وابتسمنا في ظفر، لأننا استطعنا أن نرسم لحظة الفرح الأبيض المغروس على صفحة القدر.

لأنك تملكين وترفضين بآن واحد كل الرغبات. أحبك لأنك تقنعين الريح أن تكون هندسة وفضاء. أحبك لأنك الدهشة المدهشة. أحبك لأنك تنجحين وتفشلين وبآن واحد. أحبك لأنك منذورة على آدابي ومحفورة على خشبي ومرصودة في فكري. أحبك ولأنك تملكين أن تكوني طيفا ونجمة وسحابا. أحبك أحبك في القرب كما البعد، وأعيش وأموت وأنا أحبك.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب جلالة الملك ولي العهد على ما يجمع مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة على الأصعدة المختلفة والتي أسهمت في تحقيق مستويات متقدمة لمسارات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وشراكات استراتيجية فاعلة بين الجانبين،
2: مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز هذه الشراكات وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بما يحقق مزيدا من التقدم والازدهار لمملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وفد البرلمان الأوروبي، برئاسة سعادة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى

0: بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيدة ستيفاني لين هاليت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الرفاعة بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد نيروتشي سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين.
0: جاء ذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على تنمية العلاقات الوثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة.
1: جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس النواب وفد البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة النائب رينولد هولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. استقبل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة السيد رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.
0: عقدت اللجنتان المعنيتان بتفعيل اتفاق التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة عقدت اجتماعها الأول لمناقشة منهجية عمل اللجنتين خلال المرحلة المقبلة.
1: وأكدت سعادة الأستاذة لولو بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية الاجتماع مع اللجنة الخاصة بمجلس الشورى المعنية بمتابعة تفعيل اتفاق التعاون للتوافق على آلية عمل اللجنتين وخطة عملها للمرحلة المقبلة. بمناسبة فتح باب التسجيل لزيارة المعرضين، أكدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض أن رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعرضي الجواهر والعطور العربية تعكس ما يحظى به قطاع المعارض والمؤتمرات من دعم واهتمام أسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة متميزة لاستضافة كبرى المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية.
0: وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي على مقترح الشعب البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي باسم المجموعة العربية بعنوان ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وتدفق التجارة في الممرات والمضائق البحرية والدولية وإدانة الأعمال المسلحة الماسة بها.
1: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الاجتماع 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إصدار كشف حساب تفصيلي للخاضعين للولاية ضمن خدمات قطاع القاصرين والقائمين على شؤونهم عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين.
0: قدمت بيانات الحساب الختامي للدولة صورة شاملة عن حصيلة أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال العام الماضي وما شاهدته من مشاريع وخدمات ومبادرات في مختلف المجالات بما يتيح الوقوف على ما أنجز ضمن مسارات العمل الحكومي.
1: وتعكس هذه البيانات تنوع الأعمال المنجزة من تطوير الخدمات وتحديث الإجراءات إلى تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بما يتيح الوقوف على ما تحقق خلال العام في إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدول.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة الغنائية من الفن القديم مع الفنانة فايزة أحمد.

ما زلنا معكم من إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم بصوت الفنانة فايزة أحمد.

ما زلنا معكم من إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم بصوت الفنانة فايزة أحمد.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية من الفن القديم من إذاعة مملكة البحرين العربية بصوت الفنانة فايزة أحمد. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى من الفن القديم، ونتمنى لكم وقتا سعيدا مع باقي فقراتنا. إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة

إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: عندما نقلب صفحات التاريخ في سيرة أقاليمنا التي نعيش على أرضها، تستوقفنا تلك الأقاليم نفسها بثراء تاريخها وعراقته وعجائب ما تحتويه من أسرار وقصص. وهذا هو الحال نفسه حين نتحدث بشكل مبسط عن حضرموت. حضرموت، هذه المدينة العظيمة، أكبر أقاليم اليمن على الإطلاق، الأرض التي امتزجت بالسهول والجبال وعانقت أمواج البحار والمياه، شاهدة على عصور وأزمان عاش فيها الإنسان وعمرها ليترك له أثراً يخبر عنه وعن أسلافه وعن تاريخه. لم يختلف المؤرخون كثيراً في تأسيس هذه المدينة، إلا أن قصة التأسيس التي ترتبط بتسميتها وردت فيها العديد من الأقوال، وقد ورد بأن حضرموت هو اسم الرجل الذي أسسها، وهو حضرموت بن قحطان ابن هود عليه السلام، ونسبه إلى هود عليه السلام يجعل سند رواية من ذكر بأن المدينة أسسها من نجا من هلاك قوم عاد سنداً قوياً. فسيدنا هود عليه السلام من أنبياء الله العرب، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه عاد الذين أخبر عنهم القرآن الكريم وعن قصتهم مع نبيهم ودعوة التوحيد.

كيف أنه بلغت بهم القوة في ذلك الزمن إلى أن يتغلبوا على الكثبان الرملية العملاقة التي تغطي منطقة الأحقاف بصحراء الربع الخالي جنوب الجزيرة العربية، التي كانت في زمنهم أرضاً صحراوية زاوجت بين الطبيعة الخلابة في الأنهار والمزارع وبين ضخامة الكثبان الرملية. فبنى قوم عاد مدينتهم إرم ذات العماد الراسخة في تلك الكثبان لتحمل عليها القصور في مشهد مهيب وصنعة احترافية لم يسبق لها مثيل على وجه الأرض في ذلك الحين. ولكن بعد فشل عاد في اتباع دعوة نبيهم لعبادة ربهم وإقامة العدل ومكارم الأخلاق بين الناس، نزل عليهم أمر الله فهلكوا بريح عاتية لمدة 8 أيام، فتتت مظاهر المدنية التي أنشأوها واستكبروا بها في الأرض، وهلك بذلك من أبى أن يلتحق بركب المؤمنين الذين نزحوا إلى حضرموت بقيادة هود عليه السلام، لتبدأ قصة هذه المملكة التي لم تنتهي إلى يومنا هذا. ويسمى أهل حضرموت بالحضارم أو الحضرم، وهي الكلمة التي جاءت من لفظ هود إرم، أي أن هودا عليه السلام من إرم، فأصبحت هكذا لفخرهم وتكريما وتجليلا لنبيهم هود عليه السلام، الذي علمت العرب قاطبة بقصته مع قومه، وقام قحطان بن هود بتحويل قبائل العرب هناك ليشكل حلفا يتعاقب عليه الحكام قبل مجيء حقبة أقيال الحضارمة الذين أسسوا المملكة المعينية لتأمين خط التجارة بين الحجاز وحضرموت، أرض البخور والطيب وعروض التجارة المختلفة، فأصبحت بذلك حضرموت مركزا تجاريا مهما ذات ثقل سياسي لا ينكر. واستطاعت قبيلة سبأ مع نهاية القرن الثاني قبل الميلاد أن تقضي على مملكة معين، وأن تكون في ذلك الوقت القوى العظمى في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. بسطت مملكة سبأ سيطرتها على أنحاء اليمن في شكل فيدرالي بين ممالك وقبائل متعددة، وازدهرت التجارة في الحياة العامة نتيجة حسن التدبير في بناء السدود الصغيرة التي كانت خزاناً لمياه الأمطار، حتى بدأت مراحل الضعف في البروز على ملامح مملكة سبأ. واستطاعت مملكة حمير على إثر ذلك أن تقوم على أنقاضها بعد محاولات لإنهاء حكم السبائيين، واتخذوا من ذمار يريم عاصمة لهم، وبقيت حضرموت تابعة لسلطة الحميريين الذين كانوا وثنيين في بادئ الأمر قبل اعتناق بعض ملوكهم لليهودية ثم المسيحية بعد حملات التبشير التي قدمت من الحبشة عبر ميناء المخا. تقلص سلطان الحميريين وانتشرت المعارك والحروب في أرجاء المملكة، وظهر الملك يوسف الحميري الذي كان يلقب بملك كل الشعوب. شن الملك يوسف الحميري حملات عسكرية على الأحباش وهدم كنيستهم، ثم توجه نحو المخا وقضى على الأحباش هناك حتى أنهى وجودهم، إلى أن مرت 13 عاماً على الأحداث. أرسل على إثرها ملك الحبشة كالب جيشاً جديداً مكوناً من 3000 جندي بقيادة قائد عسكري وصفته المصادر البيزنطية باسم أبرهاموس أو أبرهة، لغزو اليمن مجدداً والانتقام من الحميريين. نعم،
هو ذاك أبرهة الحبشي.

0: الذي نصب نفسه مع مرور الأيام ملكا على حضرموت، لتنطلق جيوشه التي تقودها الفيلة متجهة إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة، بعدما رأى تعظيم العرب لها دون كنيسته التي بناها وأسماها القليس، إلى آخر قصة الفيل المعروفة التي ذكرها القرآن الكريم. وبفجر الإسلام أشرقت حضرموت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقيالها أو أسيادها، يدعوهم إلى الإسلام ونبذ ما دون دعوة التوحيد الخالدة، ولتبقى بعد ذلك شعلة في أحداث التاريخ الغزيرة والشواهد التي تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند بخارى منجم المعرفة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خل المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. رسالة الحب.
1: رسالة الحب.
0: بالحديث عن الحب، تأكد ما في أحد في الدنيا يقدر يعطيك شيء مو موجود فيك، وتأكد بعد أن ما في أحد يقدر ياخذ منك شيء هو في الأساس موجود فيك. فلما تبحث عن الحب وما تحصله في علاقاتك، فهذا دليل أنك ما تمتلك هذا الحب من الأساس. وفي المقابل، لما تحب أشخاص حب حقيقي ويرحلون عنك، ما يعني أبداً أنهم خذوا منك هالحب وما تقدر تعطيه لغيرهم، وإنما يفسر بأنهم لا يستحقون حبك وتقديرك، وبإمكانك أنك توظفه لغيرهم من يستحقونه، ومنهم في الأساس يمتلكون الحب في أعماقهم. اسمع للصوت الإيجابي وعيش الحب.
1: اسمع للصوت الإيجابي
0: وعيش الحب. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار

الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وإن قال ما تقدر تكمل البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نعيش من اليوم مع الفوائد الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتربوية لخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أعظم وأحسن الأخلاق التي يتقرب بها العبد إلى ربه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه أساس الدين، وبه تحرس حرمات الرحمن ويحمى شرع الله ويعز الحق والدين ويذل الشر والباطل. لذا تواترت الأدلة الشرعية على فضل وعظمة هذا الخلق العظيم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والخطاب في هذه الآية لجميع الأمة، كما قال الحسن البصري ومجاهد وجماعة. وقد وردت الآيات والأحاديث النبوية المبينة لفضل الأمة الإسلامية على سائر الأمم، ومنها قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسطية بالعدل، فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته، أي أمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، ويشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول

0: عليكم شهيدا، رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حين مرت جنازة فأثني عليها خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت، ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فدالك أبي وأمي، مر عليك بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن قال: قال علماؤنا: أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة على جميع خلقه، فجعلنا أولى مكانا وإن كنا آخرا زمانا، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون والأولون، رواه البخاري. وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ قول غير العدول على غيرهم إلا أن يكون عدلا. فالله سبحانه وتعالى يخبر في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يخبر سبحانه بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي خلقت من قبل، وذلك بسبب فضائل كثيرة منها: أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فحري بكل مسلم يتلو هذه الآية أو يسمعها أن يطبق أمر الله فيها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيطبقه على نفسه أولا، ثم على إخوانه المسلمين ثانيا، وعلى غيرهم ثالثا، فيفعل الخير ويأمر به ويتجنب الشر ويحذر منه. وليعلم كل مسلم أنه متى ترك هذا الخلق المهم والعظيم فإنه يفقد الفضيلة التي وصف الله بها المؤمنين. فاللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر بضوابطه الشرعية يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. حتى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.